0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

يسعد صباحكم واهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير راديو التايمز سكوير. نلتقي بكم مجددا في يوم جديد وأمل متجدد من برنامجكم اليومي المباشر برنامج المجلة الصباحية. راح تكون ياكم على مدار هذا الوقت في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار، وفي بداية أسبوع أيضا إن شاء الله تكون مفعمة بالنشاط والإيجابية على مدار هذه الساعة. مستمعينا الكرام راح نكون ياكم بفقرات متنوعة وناخذكم جولة بين الصحة والأسرة والأخبار المحلية والطقس وغيرها، لذلك كونوا بالقرب.

نرحب بكم مستمعينا، أجمل ترحيب ونرحب بكل من يسمعنا على تطبيقات الهاتف المحمول على الأنترنت في كل مكان، وأيضا صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا. نبدأ البرنامج بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد. أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في عموم البلاد، فيما توقعت تصاعدا للغبار وهطول أمطار خفيفة شمال البلاد. وذكر بيان للهيئة أن الطقس هذا اليوم والأحد سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، ويكون غائما جزئيا في المنطقتين الشمالية والجنوبية، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الشمالية. أما الرياح الشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط نهارا إلى 40 كيلومتر في الساعة، مسببة تصاعد الغبار في الأقسام أيضا من المنطقتين الوسطى والجنوبية. درجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد. وأيضا تابع البيان لأن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 40، وفي المثنى 42، وميسان وذي قار والبصرة 44. وأيضا أضاف إلى أن طقس يوم غد بإذنه تعالى يوم الاثنين سيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، رح يكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية. درجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية وتنخفض قليلا في المنطقة الجنوبية. إذن مستمعينا الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم يوما طيبا.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكدت وزارة النفط أن جميع المنتجات النفطية المجهزة للمواطنين مدعومة بالكامل وتتمتع بمواصفات فنية عالية، فيما أوضحت إلى أن عمليات الخلط التي تجرى داخل المصافي تعد إجراء فنيا يهدف إلى تحسين جودة المنتجات النفطية وزيادة كميات الإنتاج لتلبية الحاجة المحلية. وقال المتحدث باسم وزارة النفط أن الوزارة تثمن دور وسائل الإعلام في تسليط الضوء على نشاطاتها وتوضيح ما تم تداوله في إحدى وسائل الإعلام وبشأن مزاعم خلط البنزين العادي مع المحسن وبيعه بسعر أعلى للمواطنين. وأضاف لأن جميع المنتجات النفطية المقدمة للمواطنين مدعومة بالكامل في أطر حرصت الحكومة على تعزيز أمن الطاقة وتأمين الوقود لمختلف شرائح المجتمع، مبينا إلى أن أسعار الوقود في العراق لا تزال أقل من مثيلاتها في العديد من دول الجوار والعالم. وأوضح لنا الوزارة ترفع أو توفر أيضا 4 أنواع من الوقود للسيارات تشمل البنزين العادي بدرجة الأوكتان تقارب 85 والبنزين المحسن بدرجة أوكتان تقارب 91 والبنزين السوبر بدرجة أوكتان 95، فضلا عن الغاز السائل المخصص للسيارات. وأشار إلى أن عملية الخلط داخل المصافي تأتي بعد عملية التكرير وتعد إجراء فنيا لمعالجة منتج النفث وأيضا تحسين مواصفاته وتحويله إلى بنزين مطابق المواصفات العراقية، مؤكدا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعظيم كميات إنتاج البنزين وسد الاحتياج المحلي. ودعت الوزارة بحسب البيان إلى أن وسائل الإعلام والجهات المعنية إلى أيضا أن تأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية تجنبا لتداول معلومات غير دقيقة قد تسهم في إرباك الرأي العام.

جبر الخواطر هو ليس مجرد مجاملة عابرة أو كلمة لطيفة، بل هو ممارسة نفسية واعية تقوم على لمس انكسارات الآخرين، وأيضا يعني تثبت قلقهم. وأيضا عندما تجبر خاطر أو تجبر خاطر شخص، أنت تعيد توازنه الكيميائي والنفسي وتمنحه دافعا للبقاء والمحاولة. أنه أيضا يبدأ من الإنصات الحقيقي للمهموم، وأيضا الاعتراف بجهد الموظف البسيط، وتجنب أيضا السخرية. لذلك جبر الخواطر هو العمود الفقري الذي يحمي المجتمعات من التفكك والانعزال النفسي الحاد.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. ينصح خبراء الاقتصاد المنزلي بتطبيق قاعدة 50-30-20. هذه قاعدة شهيرة، يتم تخصيص نصف الدخل للاحتياجات الأساسية الثابتة، وأيضا 30% للرغبات والترفيه، بينما تذهب 20% المتبقية للادخار المستقبلي أو لحالات الطوارئ. وهذا التخطيط المسبق الواعي يقي الأسرة من المفاجآت المالية المقلقة، وأيضا يمنحها استقرارا وأمنا نفسيا كبيرا طوال أيام الشهر. منو من عندنا يلتزم بهذه القاعدة ويخلي 20% هي تبقى من الراتب؟ يعني إذا كان الراتب فعلا يكفي، فبالتالي أكيد نسولف على الرواتب البسيطة جدا والعقود، ويعني الأصدقاء اللي هم يكونون دائما شوية رواتبهم منخفضة، فهل فعلا راح يزود لهم أو لا؟

مستمعينا، هذه دراسة أكاديمية جديدة أن الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي لفترات قصيرة قد يترك أثرا سلبيا مباشرا على القدرات الذهنية، لا سيما مهارات التفكير المستقل وحل المشكلات.

هذه الدراسة سعت إلى قياس تأثير الاستعانة بالذكاء الاصطناعي على الأداء المعرفي في مهام تتطلب التحليل والاستنتاج، واعتمد الباحثون على اختبارات رياضية قائمة على الكسور، حيث طلب أيضا من مجموعة من المشاركين حل المسائل بشكل ذاتي، بينما أيضا سمح لمجموعة أخرى باستخدام مساعد ذكي لمدة تقارب 10 دقائق قبل إيقاف هذه المساعدة في المرحلة الأخيرة من الاختبار. ورغم أن مستخدمي الذكاء الاصطناعي حققوا أداء أفضل في البداية، فإن نتائجهم تراجعت بشكل ملحوظ فور فقدان الدعم التقني، وأظهرت البيانات لأن قدرتهم على حل المسائل انخفضت بنسبة وصلت إلى 20% مقارنة بالمشاركين الذين اعتمدوا على قدراتهم الذاتية منذ البداية.

كما تبين الآن الأفراد الذين اعتادوا على المساعدة الذكية كانوا أكثر ميلا لتجاوز الأسئلة أو تركها دون إجابة بمعدل يعادل ضعف المشاركين الآخرين. امتدت التجربة إلى اختبارات الفهم القرائي، حيث توصل الباحثون إلى نتائج متقاربة. فعلى أيضا الرغم من أن الذكاء الاصطناعي لم يمنح المستخدمين أفضلية واضحة في الاختبار أو أثناء الاختبار، إلا أن الاعتماد عليه انعكس لاحقا على قدرتهم في التحليل والاستنتاج دون مساعدة خارجية. أيضا أشارت الدراسة إلى أن طريقة استخدام الذكاء الاصطناعي تلعب دورا حاسما في حجم التأثير في المشاركون الذين طلبوا حلولا جاهزة، يعني والمشاركين الذين ممكن طلبوا يعني حلول مجهزة مباشرة كانوا الأكثر تأثيرا بالتراجع المعرفي، في حين لم يظهر التأثير ذاته لدى من استخدموا أداة للحصول على تلميحات أو توجيهات تساعدهم على التفكير والوصول إلى الحل بأنفسهم. ويرى الباحثون إلى أن المشكلة لا تكمن في الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل في طبيعة العلاقة التي أيضا يبنيها المستخدم معه. فحين يتحول إلى بديل عن التفكير تتراجع مهارات الاستقلال الذهني والمثابرة، وهما من أهم مقومات التعليم أو التطور المعرفي. حذر معدو الدراسة من أن التعرض القصير لهذه الأدوات قد يؤدي إلى انخفاض ملموس في أداء الذاتي، وأيضا متسائلين عن حجم التأثير التراكمي المحتمل للاستخدام اليومي المستمر على مدى أشهر أو سنوات. وبالفعل قد يكون الذكاء الاصطناعي مو بالضرورة أنه ينطي نتيجة صحيحة أو ينطي المعلومة صحيحة، فلازم تتأكد من عدها من يعني عدة مصادر. قد يكون هو يعني ساند، ممكن يذكر ببعض التفاصيل، لكن مو بالضرورة أنه تعتمد عليه بشكل كبير ونهائي وتعتبره خلص هو المصدر الحقيقي الموسوم وهذه التفاصيل. يعني يفترض أن يعني تبحث بمصادر أخرى حتى تجد الحل الحقيقي.

0: تحياتنا لكم مستمعينا الكرام، شكرا لكل الرسائل اللي وصلتنا ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي، شكرا لكل مستمعينا ايضا اللي يسمعونا من خارج العراق على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت، ايضا يسعد صباحكم. وايضا صديقنا العزيز دكتور باسم، كل التحية لك وين ما تكون، نرحب بك ونرحب بكل مستمعينا الكرام، ونسعد بتواصلكم ورسائلكم الجميلة التي تصلنا دائما على راديو التايمز سكوير وبرنامج المجلة الصباحية. الأغنية أكيد اللي كانت على الهواء اللي جيبك لكاظم الساهر، كلمات وألحان، وهي من ضمن الألبوم الأخير المرتقب من الفنان الكبير كاظم الساهر بعد ما أصدر أغنية متى كتاب الحزن، والآن يعني إلا جيبك، وأيضا يعني مجموعة من الأغاني راح تكون تبعا. عموما مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وننتقل إلى موضوع يتحدث عن تأثير مذهل لحيوانك الأليف على الدماغ. اللي نستمع لهذا التأثير كيف راح يكون وتفاصيل أكثر بصوت شهلة محمد، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: تأثير مذهل لحيوانك الأليف على الدماغ. أظهرت دراسة علمية جديدة أن الحيوانات الأليفة قد تلعب دوراً غير متوقع في الحفاظ على القدرات المعرفية لدى البشر، لا سيما الكلاب والقطط. فقد كشف البحث الجديد عن أن اقتناء الكلاب والقطط يبطئ تراجع بعض وظائف الدماغ لدى الأفراد الذين تجاوزوا 50 عاماً من أعمارهم، وذلك استناداً إلى بيانات تمتد ل 18 عاماً. وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة أن ملكية الحيوانات الأليفة ترتبط بتأثير إيجابي في الوظائف المعرفية، لكن فهمنا لا يزال محدوداً حول كيفية اختلاف هذا التأثير وفقاً لنوع الحيوان. وأفادت صحيفة الجارديان بأن التأثيرات تختلف بحسب نوع الحيوان الأليف، إذ تشير الدراسة إلى أن مربي الكلاب يحافظون على ذاكرة أقوى، بينما أظهر مربو القطط تمتعهم بطلاقة لفظية أكثر ثباتاً مع مرور الوقت. أما من يقتنون الطيور أو الأسماك فلم يسجل لديهم أي تأثير يذكر في وظائف الدماغ. ويرى المتخصصون أن هذه الفروق تعود لطبيعة العلاقة التي تنشأ بين الإنسان والحيوان، فالأسماك قصيرة العمر ما يحول دون نشوء ارتباط عاطفي عميق، في حين إن اقتناء الطيور قد يضعف جودة النوم بسبب الضوضاء، وهو عامل مرتبط علمياً بتسارع التدهور المعرفي. وأشارت الدراسة إلى أبحاث سابقة أظهرت ازدياد نشاط القشرة الجبهية الأمامية في الدماغ عند التفاعل مع الكلاب، إضافة إلى تحسن التركيز والاستشارة العاطفية، كما لوحظ نشاط في الفص الجبهي السفلي أثناء التفاعل مع القطط، ويعتقد أن لذلك صلة بطباعها المتقلبة وصعوبة التنبؤ بتصرفاتها. وذكرت الجارديان أنه مع مواصلة أنظمة الرعاية الصحية مثل هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا البحث عن حلول للتعامل مع الشيخوخة السكانية وارتفاع حالات الخرف، يرى الخبراء أن هذه النتائج تسلط الضوء على أهمية نمط الحياة والعلاقات اليومية في الوقاية من التدهور المعرفي. الناس يميلون إلى حصر مفهوم الصحة في الأطباء والمستشفيات، لكن مع تقدم العمر يجب إعادة التفكير في الوقاية بطرق ممتعة ومعنوية، ووجود حيوان أليف قد يكون أحدها.

إذن مستمعين الكرام، بالفعل هناك الكثير من يعني الأشخاص أو العائلات يعني تحب تربية الحيوانات الأليفة، واليوم نشوفها يعني بشكل كبير جدا. يعني هذا الموضوع منتشر بين يعني قطط وكلاب ويعني غيرها أيضا من الحيوانات، يعني اليوم اللي جديدة دخلت علينا والله، يعني لها مستر، ويعني والله أحد الأصدقاء مربي يعني حية أفعى، يعني ما أعرف يعني شنو ممكن راح تفيده أو شو راح يقدر يتعامل وياها، يعني إلا إذا كان عنده خبرة بالموضوع. تحياتنا إلى إذا كان يسمعنا. فيعني هذا الموضوع ممكن إنه يعني إحنا جاي نتكلم عن الأليفة، ما جاي نتكلم عن المفترسة. يعني سأكون من عدة ممكن حيوانات مفترسة، صار اللي ربي أسد واللي يعني ما أعرف يعني كيف راح ممكن يتعاملون مع هذه النوع من الحيوانات. وهذا يحتاج لتدريب ويحتاج لعناية خاصة ومكان يعني يكون يعني جيد يعني وغيرها من التفاصيل. يعني فتربية حيوان أليف هي مو مجرد تسلية ورفقة ممتعة، ممكن تكون للبعض علاج كيميائي طبيعي، وأيضا يعيد تشكيل طريقة عمل الدماغ. عندما أيضا تتفاعل مع يعني حيوانك الأليف تحدث تغيرات عصبية هرمونية فورية مذهلة، وهذه راح تأثر على صحتك النفسية والعقلية بشكل عميق. يعني احنا نتحدث وأكو بعض الأشخاص وما مقتنع بهاي الفكرة، ولا مقتنع أنه يربي حيوان أليف بالبيت. وإحنا كل إحنا نتذكر يعني زمان يعني أكثرنا كان مثلا يربي الدجاج، يعني هذا يعني أوكي هذا بي فايدة وزين أليف يعني. فكثير كانوا يعني ناس تربي الدجاج ويعني أوكي الأمور. اليوم اللي يربي دجاج يعني إلى نظرة مختلفة في المجتمع، يعني يقولون ها أنت مثلا يعني مو لايف ستايل ولا حديث ولا يعني، فأنت قديم وتعتبر يعني من منطقة معينة مثلا أو أنت عايش بالريف يعني. فلربي دجاج صار يختلف يعني، وأنا أشوفه أفضل يعني. لكن يعني أكيد كل شخص يعني اهتمامه بهذا المجال وبالحيوانات الأليفة، والبعض يهتم بالمفترسة. خلينا بالأليفة لأن هي يعني بمجرد الملاعبة مع الحيوان الأليف راح يبدأ الدماغ يفرز يعني ناقلات عصبية وهرمونات تغير حالة المزاجية فورا، لأنه راح يعني يفرز هرمون الأوكسيتوسين، وهذا يعرف بهرمون الحب والارتباط. وأيضا يعني يرتفع مستوى بالدماغ بمجرد النظر إلى عين الحيوان الأليف، وأيضا يعني راح ينطيك شعور بالأمان والراحة البدنية. أيضا من ضمن هذه الهرمونات الدوبامين والسيروتونين اللي راح يعني يرفع إنتاج هذه الناقلات المسؤولة عن تنظيم المزاج والمكافأة، ويساعد أيضا بشكل فعال في تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق. وأيضا يعني عندما تتعرض لضغط عمل أو توتر، فبالتالي يعني تنشط اللوزة الدماغية وتفرز هرمون الكورتيزول، هذا هرمون الإجهاد. يعني أكيد كل ما يزيد كل ما يصير قلق وتوتر وإجهاد. فالدراسات تقول إلى أنه قضاء 10 دقائق مع حيوانك الأليف راح ممكن أنه يخفض هذا مستويات الكورتيزول اللي تحدثنا عنه في الدم بشكل ملحوظ، وأيضا يعني الانخفاض راح يهدئ الجهاز العصبي ويعيد للدماغ حالة الاسترخاء والتركيز.

أيضا مستمعين الكرام، أظهرت الأبحاث الطبية طويلة المدى إلى أن قضاء سنوات مع حيوان أليف راح يحمي دماغك من التقدم في العمر، وأيضا يعني إبطاء التدهور المعرفي، لأنه أصحاب الحيوانات الأليفة على المدى الطويل راح يظهرون قدرات ذاكرة لفظية وإدراكية أفضل عند الكبر مقارنة بغيرهم، وتحفيز أيضا القشرة أو القشرة الدماغية أو الجبهية اللي هي ممكن الاهتمام بجدول طعام الحيوان، مراقبته، يعني تفهم احتياجاته. هذه راح تبقي الخلايا العصبية دائما بحالة نشاط وتواصل دائم، ويعني ما يقوي الذاكرة والوظائف التنفيذية للدماغ. يعني انت دائما تبقى موعد اللقاحات هسه، لازم يعني حمام لهذا يعني القط اللي موجود بالبيت، او مثلا يعني تتذكر تفاصيله وشنو يحتاج ما يحتاج، فهذا راح يبقى نشاط، يعني خصوصا الاشخاص اللي ما عندهم مثلا يعني ارتباطات عمل طويلة او شغل دائما، فهذا الموضوع ممكن راح يفيدهم، لانه ممكن راح ينشط عندهم يعني بعض التفاصيل اللي هي ممكن تكون مهمة، وايضا تفيد نشاطهم البدني.

تذكروا دائما مستمعينا الأفاضل لأن أولادكم لا يتعلمون بما تقولونه لهم من نصائح جافة، بل يتعلمون بما يشوفونكم تفعلونه في حياتكم اليومية. لذلك كونوا القدوة الحية والنموذج الصالح الذي تريدون رؤيته فيهم في المستقبل. وإذا أردتم طفلا صادقا يقرأ الكتب، دعوه يراكم تمارسون الصدق، وأيضا تطالعون الكتب بأيديكم، وأيضا الأفعال دائما أبلغ من الأقوال. في كثير من الأشخاص دائما ينصح أولاده وهو أمامهم يعني يسوي بعض السلبيات أو يعمل بعض السلبيات، وبالتالي ممكن هذه السلبيات هو اللي راح يتعلمها الطفل، لأنه راح يشوف ويقلد اللي أكبر من عنده، مو بالضرورة يلتزم بالنصائح اللي نقولها.

بل محفز أيضا للجهاز الهضمي بكفاءة، ويمد الجسم أيضا بجرعة ممتازة من فيتامين سي، ما يمنح بشرتكم ونشاطكم انتعاشا فوريا وطاقة تدوم لساعات.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على هو راديو تايمز سكوير. ننتقل إلى عاداتك اليومية السيئة هي السبب في زيادة تجاعيد الوجه. تفاصيل أكثر رح نسمعها بصوت لبنى الفضل، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: عاداتك اليومية السيئة هي السبب في زيادة تجاعيد الوجه. تلعب العادات اليومية السيئة دوراً محورياً في تسريع ظهور تجاعيد الوجه، حيث تؤدي إلى تدهور صحة البشرة وفقدان مرونتها. هذه العادات يمكن أن تتسبب في تقليل قدرة البشرة على التجدد، مما يجعلها تبدو شاحبة ومفتقرة للحيوية، كما أن تأثير العوامل الخارجية الناتجة عن تلك العادات يساهم في إحداث أضرار خلوية، مما يعجل بظهور علامات الشيخوخة. وبالتالي من الضروري الوعي بهذه التأثيرات السلبية واتخاذ خطوات للحفاظ على نظارة البشرة وصحتها. نتعرف هنا على أبرز العادات اليومية الخاطئة التي تعد من أهم أسباب زيادة تجاعيد الوجه، ونتعلم طرق الوقاية أيضاً. التوتر والقلق. يعتبر التوتر والقلق من العوامل النفسية التي تؤثر بشكل كبير على صحة البشرة، حيث يؤدي ارتفاع مستوى الكورتيزول وهو هرمون التوتر إلى تدهور مرونة الجلد. يسبب التوتر المستمر انكماش الأوعية الدموية، مما يقلل من تدفق الدم إلى البشرة ويؤدي إلى عدم ترطيبها بشكل كاف. هذا الأمر يجعل البشرة تبدو شاحبة ويعجل بظهور التجاعيد، مما يمنح الوجه مظهراً مرهقاً وعمراً أكبر. العوامل الوراثية. تعد العوامل الوراثية من الأسباب الأساسية التي تحدد كيفية شيخوخة الجلد، رغم أنها سبب خارجي وليس من العادات الخاطئة. فإذا كان أحد أفراد العائلة يعاني من علامات الشيخوخة المبكرة، فمن المحتمل أن يكون هناك تأثير وراثي ينعكس على الأجيال التالية. يقوم الجسم بتوريث خصائص البشرة مثل قابلية ظهور التجاعيد ونسبة الكولاجين والإيلاستين، والتي تؤثر بشكل مباشر على مظهر الوجه ومرونة الجلد مع تقدم العمر. التعرض لأشعة الشمس. التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة جداً هو سبب رئيسي لزيادة تجاعيد الوجه. فالأشعة فوق البنفسجية تضر الأنسجة الجلدية وتدمر الكولاجين والإيلاستين، مما يقلل من مرونة البشرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الأشعة الشمسية إلى تصبغ الجلد وظهور بقع داكنة، مما يعزز التجاعيد. لذا يعد استخدام واقي الشمس خطوة أساسية للحفاظ على صحة البشرة. تعبيرات الوجه القوية. تشكل التعبيرات الوجهية المتكررة مثل الابتسامة أو العبوس

خطورة على ظهور التجاعيد، فكلما كررت هذه التعبيرات تتشكل خطوط رقيقة حول الفم وأعلى الجبهة. هذه الخطوط تتعمق مع مرور الزمن، مما يجعلها تتحول إلى تجاعيد واضحة. يؤثر الاستخدام المستمر للعضلات في الوجه على بنية الجلد، لذا من المهم أن يكون هناك توازن في استخدام هذه العضلات للحفاظ على مرونة الوجه.

نعم مستمعين الكرام، التجاعيد هي مو مجرد يعني علامة طبيعية للتقدم بالعمر، ممكن كثير من الأحيان هي تكون يعني ترسم تفاصيل معينة من روتيننا اليومي وسلوكياتنا بدون ما ندرك. وأيضا البشرة هي تعتبر مرآة لنمط الحياة، وهناك أيضا عادات صغيرة نكررها تلقائيا وهذه تصنع فارقا كبيرا في مرونة الجلد وشبابه. فتجاهل مثلا هواق الشمس، يعني هذه الأشعة فوق البنفسجية، احنا عندنا شمس حارة من هاي المرتبة زينة، يعني هذه ممكن يعني تصهر الحديد، يعني فما بالك البشرة، يعني ومنه من عندنا ملتزم بهواق الشمس خصوصا الرجال، يعني قد تكون بعض النساء ممكن ملتزمين بهذا الموضوع. ويعني هي تعتبر العدو الأول للكولاجين، والخروج في أجواء مشمسة حارة دون حماية هذا راح يسرع ما يسمى بالشيخوخة الضوئية. لذلك كثير من الأشخاص اللي يشتغلون بالشمس تحت أشعة الشمس، فبالتالي تشوف يعني بشرتهم تختلف، يعني محترقة خلاص يعني. فهذا أيضا السهر، الحرمان من جسم من النوم، بالتالي يعني لأنه أثناء النوم أكو بعض الخلايا تقوم بإصلاح نفسها وإنتاج الكولاجين، يعني وقلة النوم ترفع يعني هرمونات معينة خاصة بالتوتر وغيرها، بالتالي راح يعني يكسر مرونة الجلد. فشمس وسهر وقلة نوم، إهمال شرب الماء والترطيب مثلا، يعني أيضا وضعية النوم على الوجه، هذا النوم المستمر على الوجه أو الجانب اللي يؤدي إلى احتكاك البشرة بالوسادة، فضغطها لعدة ساعات هذا يعني أيضا رح يتسبب بظهور تجاعيد النوم بمرور الوقت. وأيضا هذه من الأمور اللي هي يفترض أن نبدلها، يعني ممكن أشياء بسيطة مستمعينا الكرام، لكن يعني نادر ما انه شخص يعني يكون يلتزم بيها، يعني يكون فعلا يسويها، قد يعني تصير فرق، يعني لا شك يعني يكون اكو فرق، يعني لذلك الحمايه والترطيب وواقي الشمس اثناء الخروج في الصباح وقت الشمس، يعني هسه الشمس موجوده يعني ودرجه حراره عاليه جدا، يعني وما كانها انه ساعة 9 لكن تتوقعها ساعة 1 الظهر. فتحسين جودة النوم بشكل أفضل، أيضا الراحة الذهنية، أنه الشخص يقلل الإجهاد والتوتر هذا راح يعكس مباشرة على ملامح الوجه.

مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا لكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت أكون في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله باكر يوم غد بإذن الله تعالى بموضوعات مختلفة متجددة، لذلك لا تفوتوا فرصة الاستماع. كنت أكون في إخراج وتقديم وإعداد هذا البرنامج مصطفى نزار. دمتم في رعاية الله وحفظه.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

0: ولكن
1: مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

أنا عمري في لحظة يمر والذكريات ألبوم صور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير FM، الأقرب إليكم. تايم سكوير FM، الأقرب إليكم.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

نعم أصدقائي، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج مجاز. نرحب بكم أطيب وأجمل ترحيب، ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم. حلقة جديدة من مجاز ورحلة في عالم الفكر والأدب والثقافة والفنون، والتي نفتح فيها على مدار الوقت المتبقي مساحة للتأمل وللنقاش، ونرجو حقيقة أن تكون لائقة بأذواقكم ومسامعكم. خليني في البداية أرحب بالسيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، وما أنسى منصات بودكاست حول العالم في كل مكان. المحور الأول اللي راح نتكلم به أحبتي هو مسألة التأريخ، وهل التأريخ هو شيء حتمي أم التأريخ مجرد احتمالات كان ممكن أن تحصل بدائلها. يعني إحنا نتعامل ويا التاريخ وكأنه الشيء الوحيد الممكن، كل اللي صار كان لازم يصير، يعني وكأنه كان لازم مثلا هتلر ينتحر وأمريكا وبريطانيا وروسيا تنتصر في الحرب العالمية الثانية، كأنه حتميا لازم أنه العراق يحتل من العثمانيين، كأنه حتميا مثلا كورونا كان لازم تظهر أو الانترنت يخترع. لكن قلما نفكر بعكسية، قلما أنه نقول شنو كان ممكن يكون الحال لو كل هذا ما صار، شنو لو التاريخ مو خط مستقيم ولكن مثل ما قلنا مجموعة احتمالات، واحدة منها فقط هي التي تحققت. أهلا بكم في مجاز. معنا

لما اكتشف ألكسندر فيليمينغ سنة 1928 البنسلين، الموضوع بدأ من ملاحظة غريبة. هو لاحظ أنه أكو عفن قتل البكتيريا في المختبر. طبعا غير شخص كان ممكن أنه ينظف المكان وخلاص ينسى الموضوع يعني. بس فيليمينغ تساءل أنه ليش صار هذا، شنو اللي صار؟ وهذا السؤال هو اللي غير طب كله. يعني مسألة التفكير، دائما تفكير بالقضايا، تفكير بالأشياء، هو اللي غير مسار التاريخ. التاريخ لا يحدث صدفة أحبتي، الحرب لا تحدث صدفة، الحادث لا يحدث صدفة. أكو أشياء ومسببات وأحداث إذا واحد يتبعها أو يتتبعها بشكل خلينا نقول تحقيقي مثل المحقق، راح يعرف الأشياء شلون صارت، وبالتالي يقدر يغير من حاضره ومستقبله. بالروايات أكو فد فن جميل اسمه روايات التاريخ البديل. يعني أكو روايات تشتغل مثلا ماذا لو ألمانيا ربحت الحرب العالمية الثانية، أو ماذا لو لم يحدث أو لم يتحقق الاستقلال الأمريكي. يكتب رواية تعارض الحدث التاريخي، إنه مثلا هتلر فاز ومدري شنو شنو كان ممكن يصير، يكتب رواية بهالمسار. وهاي الفكرة حقيقة مو للتسلية، هي فكرة حتى نفهم إنه التاريخ هش، وأحيانا حدث صغير ممكن يغير واقع قرون بأكملها. شفتوا تو قبل شهر لما الملك مال بريطانيا التقى ترامب وصار هذا الخطاب المشترك بين تشارلز الثالث اللي تكلم أمام الكونغرس الأمريكي، حقيقة استخدم نكتة أو دعابة ذكية جدا كانت في وقتها، لأنه أشار إلى رواية تتخيل أمريكا وهي باقية تحت الحكم البريطاني. بريطانيا كانت محتلة أمريكا، فأكو رواية ضرب بها مثل بالخطاب هو تشارلز مو سهل، قال والله لو يعني هذا كان هسه جورج واشنطن مجرد مواطن اعتيادي، لو احنا بعدنا حاكميكم. وبعدين رد على كلام دونالد ترامب عن الحرب العالمية الثانية وقال ما معناه انه لولا بريطانيا ربما كنتم اليوم تتحدثون اللغة الفرنسية، يعني احنا ساعدناكم، واحنا ساعدناكم مو تساعدتونا، كان احتلتكم فرنسا وكان امريكا ستحكي فرنسي. كان حقيقة استخدام لهذا الفن، فن التاريخ البديل او روايات التاريخ البديل، ودل على ثقافة عالية من تشارلز، وطق ترامب اخذ وحدة تحت الحزام. النكتة حقيقة طبعا النكتة اعمق من المزاح، لان هي تذكرنا انه التاريخ هو مو قدر ثابت، تاريخ احتمال، كان ممكن أن يحدث الاحتمال الأول بدل الاحتمال الثاني. ممكن.

0: إحنا لماذا نقول هذا الكلام؟ لماذا نفكر بهذه الطريقة؟ ليش؟ لأن الإنسان عنده ميل غريب أصدقائي أنه بعد ما يصير الحدث وياه يعتقد أنه هذا الحدث كان واضحا ومتوقعا ويدري به منذ البداية. وإحنا حكينا يمكن عن وهم اسمه وهم الفهم بعد الحدث، أعتقد تكلم به كانيمان، دانيال كانيمان. يعني ورا ما يصير الحدث، ورا ما يرسب، يجي الأب يقول أنا من البداية أدري بك ترى راح ترسب، أو مثلا أنا مثلا يصير ويا حادث ضيع محفظته، رأسا يقول أنا كنت حاسس من البداية اليوم راح يصير فشي مو زين، هو لا حاسس ولا بطيخ. كل ما هنالك أنه العقل يعيد ترتيب القصة حتى تبدو منطقية وحتى تبدو حتمية، بس الحقيقة الحقيقة لا، الناس اللي عاشوا داخل الحدث عمرهم ما كانوا يعرفون النهاية. احنا لو نعرف نهاياتنا، لو نعرف شو راح يصير باكر، كان احنا بخير. حتى بالقرآن ما معناه قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت الخير لنفسي، يعني لو ندري الغيب نكثر الخير لأنفسنا. ما حد قبل سقوط الاتحاد السوفيتي كان يتوقع انهياره السريع، ما حد قبل الانترنت كان فاهم شلون راح الانترنت هذا يغير العالم، ما حد كان يتوقع مثلا انه صدام ب 2003 يوقع، او مثل ما قلنا بداية المحور انه كورونا تظهر والعالم كل العالم التكنولوجيا والتقدم ينحبس، كل من حابس قاعد ببيته، وحتى الناس القرايبة ما فتحت، ما يفتحون الباب، دليفري ما يفتحون الباب. يعني فبالتالي هاي المسألة تأخذنا انه احنا اليوم نعرف نتائج الاحداث، لذلك نتصور انه القرارات القديمة كانت سهلة. ليش؟ يعني لما انت هسه تشوف الحرب العالمية الثانية وتتأمل شلون تكونت وشلون صارت مأساوية وشنو أحداثها ومنين بدت وشلون توسعت، هتلر دخل هنا والسوفيت وأمريكا راحت سوت حلف ويا بريطانيا وغيرها وغيرها، ببساطة تقول والله هم ليش ما انتبهوا، السواد فلان ليش ما منع الكارثة، ليش ما جنب شعبه دخول هذه الحرب المدمرة ومات 50 مليون إنسان من العالم، ليش ما اختاروا هذا الطريق. الحكي هسه بالنسبة لنا سهل، بس الناس بالماضي ما كانت تملك معلوماتنا الحالية. يعني المستقبل مستحيل نتنبأ بتنبؤ كامل، قرار دائما يتخذ داخل حالة ضبابية، حالة رمادية، ولهذا يجي هنا دور الصدفة اللي هي اللاعب الخفي بهاي المعادلة. يعني التاريخ مو دائما يكون خطط، مو دائما يكون قادة، تاريخ أحيانا يكون صدفة هي تغير كل شيء. جيش هاجم لك على منطقة، تهب عاصفة تدمر الوضعية، تغير كل خططهم. قائد يتخذ قرار أو ينوي أنه سنت الله خانة أغزو فلان شيء ويصير به مرض يغير الشيء، خطأ بسيط في منظومة يسوي كارثة تشيرنوبل، أو حتى ربما تصرف أو جملة حساسة تنقال في وقت معين تسبب حرب، مثل ما صار بحرب طروادة وغيرها وغيرها. فالأحداث الضخمة تبدي أحيانا من تفاصيل صغيرة، وهذا يخلينا نفهم أن التاريخ مو دقيق، مو فد مكينة أو آلة دقيقة، هو واقع، واقع هش على فكرة ومليان بالاحتمالات. خلينا نسمع هذا التقرير اللطيف عن مسألة ماذا لو، فكرة التاريخ البديل أو الاحتمالات في التاريخ.
1: كان في ثنايا الكلمة الذكية التي ألقاها ملك بريطانيا تشارلز الثالث أمام الكونغرس الأمريكي، ولقي تصفيقا حارا منقطع النظير، رسائل مبطنة عديدة غلفت بحس دعابة راق، من أبرزها استخدام أسلوب التاريخ البديل، حينما أشار في أبريل نيسان 2026 إلى فكرة مستوحاة من كتاب قصة جورجين، وهي رواية أمريكية ساخرة تتخيل عالما لم تنفصل فيه الولايات المتحدة عن بريطانيا وبقيت تحت حكم الملك الإنجليزي جورج الثالث، بينما يصبح جورج واشنطن مجرد مواطنا عادي لا قائدا تاريخيا. هذه الفكرة مستوحاة بأسلوب ساخر من رواية قصة مدينتين للكاتب الإنجليزي تشارلز ديكنز، لكنها تقلب الفكرة لتطرح سؤالا جوهريا، ماذا لو لم يحدث الاستقلال الأمريكي أصلاً؟ الملك المفوه كان أكثر جرأة ولطافة حينما قال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب: الجالس بين ممثلي الشعب ما معناه؟ إنك قلت للقادة الأوروبيين بأنه لولا تدخل أمريكا في الحرب العالمية الثانية لكنتم تتحدثون الألمانية، في إشارة إلى غزو هتلر للقارة العجوز. فرد الملك مازحا أنه لولا بريطانيا ربما كنتم أي الأمريكيين ستتحدثون الفرنسية، في دعابة تذكر بأن مسارات التاريخ ليست حتمية كما نتصور. حرية طرح تساؤلات مثل ماذا لو هي أساس كل اختراع وكل علم وكل قرار مصيري، فاكتشاف البنسلين كان صدفة أثارت تساؤلات وجيهة قادت إلى ثورة في المضادات الحيوية بعد عفن لاحظه العالم على بكتيريا في مختبره. ماذا لو حلقت البشرية باكرا في السماء؟ وماذا لو لم تكتشف الكهرباء ولا السيارات ولا الإنترنت؟ وتلك أسئلة تقودنا إلى فهم أعمق للتاريخ والواقع. وأكبر خطأ هو تقييم الماضي بمعايير الحاضر، فلا يلام مسؤول على قرارات لم تتوفر له فيها المعلومات الحالية، وكل ما حدث في السابق كان أحد السيناريوهات المحتملة التي لم يعرها أحد اهتمامه، والتاريخ لا يعيد نفسه دوماً، لأن بعض الحوادث كانت نتيجة صدفة محضة أو ظروف عابرة. اللافت أن الإنسان يميل إلى الاعتقاد بأن ما حدث كان لابد أن يحدث، غير أن التاريخ قطار تعترضه مفترقات طرق شكلت واقعنا.
0: أنا أصور أنه أهم درس يعلمنا يا سؤال ماذا لو هو التواضع أصدقائي. يعني التاريخ اللي نعيشه اليوم مو بالضرورة كان أفضل احتمال بالنسبة لنا، ولا كان هو الاحتمال الوحيد بالنسبة لنا. كل اللي نعتبره هسه طبيعي كان في يوم من الأيام مجرد احتمال بين احتمالات كثيرة، وبالتالي يمكن للمستقبل أن يكون مو طريق واحد، يكون مفترق طرق. دائما الحياة هي مفترق طرق، احنا يعني بعد ما نمشي بداخله راح نعرفه، وبالتالي أنت لا تضغط على نفسك كواي، ودائما حاول أن تفهم هذه الحقيقة حتى لا يأكلك الندم إنه أنا ما يعني إيش صار لو أنا من البداية ما رحت بهذا الشغل، شو يصير لو أنا ما قعدت بهالمنطقة، شو يصير لو أنا ما انطيت بنتي لفلان وأذاها وكذا. هاي الماذا لو يعني إحنا ليش أهل يقولون لو زرعوها ما خضرت، ترهق. فعلينا أن نتواضع، وعلينا أن نفكر دائما ونحسب حساباتنا وما نستعجل في سبيل، أو دائما نتعلم الاستشراف. استشراف مو يعني يصير واحد شريف، بمعنى رؤية المستقبل، تنبؤ المستقبل. وراح نحكي في يوم من الأيام أنه كيف الإنسان يربي أو يطور قدرته على قراءة المستقبل، على استشراف الأحداث، توقع الأحداث.

نعم أصدقائي، مرحبا بكم في مجاز من جديد، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. العراق الحمد لله وشكر بعد أن مر بمخاض عسير مع الإرهاب ومع داعش ومع جماعات التكفيرية ورجع للأمان والاستقرار، لا يزال يعيش إرهاب صامت. إحنا عندنا بعد الإرهاب ما خلص، وقد المستمع الكريم يجفل من العبارة أو يعتبرها نوع من المزاح الإعلامي، لكن بالأرقام كلامي كله صحيح. وزارة التخطيط العراقية تقول إنه عدد ضحايا العراقيين الذين ذهبوا جراء الحوادث المرورية على الطرق الخارجية يتجاوز عدد العراقيين الذين ذهبوا نتيجة الحوادث الإرهابية أيام داعش. يعني إحنا هسه أي واحد طالع من البصرة للكربلة للنجف لبغداد يعرف إنه طريق الناصرية وراء البطحة، تكمل توصل للبطحة تتغدى تتريق وتطلع وراء البطحة صاعد لي فوق للكربلة والنجف، شنو بيه من حفر، حفر عميقة، حفر تردم، مو طسات، ما نسميها طسات. يعني قبل أيام أحد الأشخاص من أصدقائنا يقول طلعنا من الموت، لأن الويل انكسر وطق التاير، يا بشنو اللي صار؟ يقول نزلنا بطس، ما قدرت أتلافاه، والطريق يقول كله طسات، طسات بطريقة لا يمكن لك أن تتفاداها. زين أنا أسأل حقيقة، يعني هاي الفلوس المليارات هاي ليش ما جاي يصير مشروع حقيقي لإصلاح الطرق الخارجية؟ هسه ما نقولكم سوونا طرق جديدة، يا معودين بطلنا من القطار اللي هو بسرعة 300-400 كيلومتر واللي يسوي الطريق بين بصرة كربلة ساعة، مثل الصين ومثل هونغ كونغ ومثل تايوان ومثل سنغافورة. عمي نريد لنا شوارع نمشي بيه بالسيارة، وخلي الوحيف مات السيارات، السيارات اللي ما عندها عزل، الوحيف ياكل صوت ذانات الركاب. بس سوونا شوارع، ما معقولة يا أخي. هسا رقعوهن، ما لازم تسوون جدد، رقعوهن سوي حملة وطنية. زين دول الناس اللي يرحون مو عراقيين، دول الناس اللي جاي يموتون عائلة بعوائلها، خاصة الناس اللي جاينا احنا موسم زيارة ومحرم وصفر، والعراقيين بكل سنوات وموعدهم، يعني كل أيام السنة هي زيارة. العام خو عندنا ناس زوار من خارج العراق، زين هاي مو سمعة البلاد؟ هم تعرضوا لحوادث، وش قد راحت بالحوادث، وش قد من الفنانين المشاهير، آخرها هذا الولد خطيل الفلوغر هذا اللي ذهب في طريق الموت، ما يعرف في طريق الموت طريق الفاو. هاي المليارات اللي جاي نطيها احنا لتكريما لهذا الفريق وتكريما لهذا وتبرعا لكذا ومدري شنو، خلي نسوي لنا فد مشروع حقيقة. ما معقولة يعني الدولة تبقى صامتة، ما معقولة البرلمان يبقى صامت، ما معقولة المنظمات المجتمع المدني تبقى صامتة. تدرون ليش؟ لأن يروح يعني أنفار قليلة، 5-6 سنياً واحد بس، المجموع بالمئات يصير بنهاية السنة بالمئات. حالة حال الإرهاب، طرق الخارجية إرهاب صامت. يا ناس انقذوا العراقيين.

نعم أصدقائي، أكو شيء غريب صار بحياتنا في السنوات الأخيرة. الإنسان، أي إنسان، ما عاد يكتفي بالعيش أو بالحياة، بمجرد الحياة. صار الإنسان يشعر أنه طوال الوقت، طوال اليوم، عليه أن يفسر نفسه. لازم أكو تفسيرات. الإنسان محاط بشبكة كبيرة لا تنتهي من التبريرات. ليش تأخرت؟ وين كنت؟ دقيت عليك ما رديت. شنو كتبت ومسحت؟ هاي شايفين بالجروبات، أو مثلا ندز لك فتشي شخص وبعدين تغير رأيك. ليش حذفت الرسالة؟ شنو كتبت؟ وهذه طبعا ما لها علاقة أنه الزوجة تسأل أو خاف واحد يروح باله أنه هاي فقط لها علاقة بين الشريكين. لا لا لا، حتى بحياتنا اليومية، أخ مع أخو، موظف مع موظف، مسؤولك ما أعرف إيش. حتى من تريد تغير رأيك، عليك أن تبرر لماذا، ليش غيرت رأيك؟ مو أنت قلت العام هالشكل، مو أنت تقول هالشكل، ليش حذفت المنشور الفلاني؟ أقول لك شو، ما أجيت يعني، رحنا لفلان ما حضرت له، ما حضرت الفاتحة الفلانية، ما حضرت العرس الفلاني، شعجب ما اجيت جمعنا. يعني هذه كأنه الإنسان الحديث مو بس يعيش تحت نظر الآخرين، لا، يعيش تحت سقف من تفسيرات الآخرين. بالسابق الناس كانت تعرفك من محيطك، عائلتك، منطقتك، شغلك، كل هذا تكون سمعتك أو عالمك العام. خلينا نقول هويتك كانت مستقرة، هوية الإنسان، وصف الإنسان مستقر. اليوم لا، أنت مطالب بأن تبني صورتك دائما، مطالب بأن تعبر عن مواقفك دائما. شنو رأيك بالحرب الفلانية؟ شنو رأيك بالحزب الفلاني؟ أنت ويا فلان لو ويا علان؟ أنت موقفك السياسي شنو؟ موقفك الديني شنو؟ موقفك الفكري شنو؟ حساباتك، تعليقاتك، ردودك، صورك، كلها تصير جزء من هذه النسخة، النسخة البشرية المعروضة أمام الناس. وهنا تبدي المشكلة، لأن أنت مو يعني مو بس مجرد عليك أن تكون إنسانا، لا، لازم أكون إدارة لكيف يراك الآخرون. يعني جزء كبير من هاي عملية الشرح المستمر للناس هو نابع من خوف حديث للبشرية. ما مو الخوف من الخطأ، لا لا لا، الخوف من أن نفهم بشكل خاطئ. دائما أنت في حالة من بيان موقفك، دائما توضح، دائما تبرر، دائما عندك محضر اعتذار مسبق، خاف فلان والله. يعني أكو حالة من أنا جاي ألمس حتى بالدوائر. شوف أنت المدير ماتك، المسؤول ماتك، يتدخل حتى بخصوصياتك خارج الدائرة. هسا بالدائرة افتهمنا. البارحة وين كنت؟ البارحة شفتك بفلان مكان، وين كنت؟ وتحقق وش حدك إذا ما جاوبت، أو وش حدك إذا بينت له أنه أنت ما تريدك، ما تريده يعرف. هاي الملاحظات المستمرة، لأن أي كلمة ممكن أن تقتطع ويبنى عليها السياق، أي موقف ممكن أن يساء فهمه، أي تعليق ممكن أن يقودك إلى أن أكو جماعة من الجماعات تفكر بك أنه تعدو. درجة أنه الناس يعني قسم كبير من الناس ما عادت بعد يعني تقول أي شيء، لأن العالم صار عبارة عن اصطفافات، عن معسكرات، وتلازم دائما تبين موقفك بكل ترند صاير.

هذه الحالة تسوي حالة شيء من الاستنزاف أصدقائي، استنزاف ذهني، لأن دائما أنت تفكر أنه أنا إذا سويت هيك شلون الناس راح تفهمني. حتى بالكتابة يعني أنا قضيت، أنا أحكي عن جيلي، ما أدري إذا أولاد جيلي يحبون يعترفون، إحنا أنا قضيت فترة طويلة قبل لا أكتب القصيدة الفلانية أفكر شلون الشاعر الفلاني في بغداد راح يقراها، شلون الشاعر الأستاذ الكبير في البصرة الفلاني هل راح يرضى عليها لو لا، الاسم الأدبي اللامع المدرسة الفلاني إذا قراها شي يقول عليها. دائما أنت ما تريد أنه يفهموك بشكل سيء، وهاي عبر عنها حقيقة فوكو لما تحدث عن فكرة مهمة أنه هي السلطة الحديثة ما تحتاج أنه تراقبك بشكل مباشر، هي يكفي أنك تشعر أنك مراقب فبالتالي هي تحقق عليك هاي السلطة. وكو سلطة ثقافية، إحنا ما كنا نكتب براحتنا، خايفين من محمود عبد الوهاب، واللي قبلنا كانوا خايفين من البريكان، واللي قبلنا كانوا خايفين من السياب، ولحد ينكر ويقول هذا الشيء ما موجود بالأدب، ونفس الشيء موجود بالطب، ونفس الشيء موجود بالهندسة، ونفس الشيء موجود بالسياسة، ونفس الشيء موجود بالغناء، ونفس الشيء موجود في كرة القدم. أنه دائما أكو شعور بالمراقبة، أكو شعور بأنه دائما عليك أن توضح، خاف يرضى عليك فلان، خاف ما يرضى عليك أقول هالشكل، خاف فلان يكرهني، خاف فلان يصير عدوي لو ما أقول، أحسن لي وقف في جانب الرماد والحياد. وهنا السوشيال ميديا سوت شيء مشابه، لأن خلت الإنسان يعيش وهو يتخيل نظرة الآخرين باستمرار. حتى القرارات البسيطة صارت تمر عبر شبكة من الأسئلة الداخلية، شلون راح يشوفون هالشيء، ألبس القميص الفلاني شلون راح الناس تباوع لي ألبس. لك اليوم أتكلم مع صديق هو يدري بي أنه أنا أحب النظارات الإندور، بس إحنا عندنا بالبصرة ما عندنا ثقافة نظارات الإندور. الإندور يعني النظارات اللي تلبس داخليا، اللي يلبسها إندور دائما يعني يحط إيده على قلبه، خاف لا واحد يسمع حكاية، لأن إحنا عندنا تصور أنه النظارات لازم تلبس بالشمس بس، واللي يلبسها وماكو شمس هاي زحمة عيب، يعني حتى يصطشم ولده يصطشم. أنا ما ربيه هاي موقف يعني. فبالتالي هذه اللي هي قرارات بسيطة وتافهة، شوف شلون تنعكس على قرارات لاحقا مصيرية وأساسية. واحد يقول لي والله شمس، أنا مبتلى عندي نوع من التحسس يسمونه الحزاز النخالي، هذا ما تفيد الشمس، يعني مو زين عليه الشمس، ما يطيب، لو ياخذ علاجات الدنيا كلها العلاج يتحول إلى حامض حلو. والدكتور يقول لي شيل لك شمسية مظلة، يعني شلون مظلة مع المطر، شيل لك مظلة اسمه مع المطر بالصيف بعد تسمى شمسية، لأنه وينكو مطر بالشمس، وينكو مطر بالصيف، يابا شيل شمسية. قلت عم شيل أنا غير الناس تقرع راسي شايل شمسية بس، بس وفعلا ما يقدر. طيب وعايش الولد بالمرض، لأن إحنا ما نرحم الناس، يعني خلينا نكون صادقين، إحنا ما نرحم بعضنا، ولهذا الإنسان دائما يحس بحاجة إلى أن يفسر سلوكياته، وهذا مرض خطير، مرض اجتماعي بمنتهى الخطورة، مسمم حياتنا كنا.

هنا أريد أعرج أنه قبولنا بهذا الشيء خلانا نصل إلى مرحلة خطيرة من التفسيرات. يعني أكو ظاهرة واضحة اليوم أن الناس صارت تشرح حتى الأشياء الطبيعية. يعني طلع لك فيديو يقول لك والله أنا يعني آسف إذا اختفيت، أنا ردست حسابي ولا حد يظن أنه أنا حذفته أو سويت لبلوك. شايفين هاي الظاهرة؟ من تنسد الحساب زين احنا ليش نفترض اصلا انه فلان طاقنا بلوك؟ وش مسوي له احنا؟ انا يبدي الكلمات، انا مو قصدي الاساءه بس يعني انا رايي اقول كذا وكذا وكذا. يا اخي ليش؟ قول رايك. المفروض انت ما تتوقع انه المقابل يعني يفكر بيك مسيء. تلقى واحد يحكي قبل لا يحكي يقول انا ترى هذا مجرد رايي الشخصي، انا اقول كذا كذا، كانه جاي يوضح او يبرر جريمه. أنا راح أتكلم بس ترى أنا ما أقصد أحد. هيك أكو كان ماط. ليش هذا الكم من التحفظ؟ لأنه العالم صار سريع بالحكم، يدور عن مواقف، صار قاسي. الإنسان يبدي يكتب حياته وكأنه يبدي يعني حياته تصير عبارة عن بيان طويل وممل ومستمر من التوضيحات. قديما كان طبيعي الإنسان يحتفظ بمسافة من الغموض بينه وبين الآخرين، والغموض فد شيء هيبة. لو نعرف قيمته كلنا نقاتل عليه قتال الصحابة مثل ما يقولون. مو كل شيء لازم تشرح، مو كل شعور لازم تفسره. أما اليوم أكو ضغط غير معلن أنه علينا أن نكون واضحين دائما، ننشر عن يومياتنا، وين قاعدين، شنو جاي ناكل، سافرنا لو ما سافرنا، وإلا إحنا حياتنا ناقصة أو معقدين أو دائدي من قلت المصري. أحيانا الإنسان حتى هو الإنسان نفسه ما يعرف ليش تغير، ليش ابتعدنا عن النسخ اللي كنا نحتفظ بها بحالة من الخصوصية، حالة من عدم الشعور أننا

0: مطالبون بالشرح، شرح كل شيء. زين، هل هذه اللي جاي يصير هو الشفافية أم حالة من القلق المزمن؟ البعض يشوف هذا تطور، يقول لك هذا نعم تطور، الناس صارت أكثر صراحة، لكن أكو زاوية أخرى للأحداث إنه الإنسان الحديث لا مو أكثر شفافية، الإنسان صار أكثر خوفا من الأحكام، لذلك يشرح نفسه باستمرار حتى يمنع التأويل قبل أن يبدأ. نسمع هذا التقرير عن الحاجة إلى التفسير المستمر للإنسان.
1: تشير دراسات حديثة في علم النفس الاجتماعي إلى أن الإنسان يميل بشكل متزايد إلى مراقبة صورته العامة، خصوصا مع انتشار المنصات الرقمية. بعض الباحثين يسمون هذه الحالة الإدارة المستمرة للذات، حيث يتحول الفرد إلى شخص يراجع سلوكه وكلامه كما لو كان يشاهد نفسه من الخارج. في السابق كانت السمعة تبنى ببطء داخل دوائر اجتماعية محدودة، أما اليوم فقد أصبحت الهوية أكثر سيولة وأسرع تغيراً، لأن الإنسان يعرض أجزاء من حياته بشكل دائم أمام جمهور واسع ومتغير. هذا التحول خلق نوعاً جديداً من القلق، القلق من التأويل. لم يعد الخوف فقط من الخطأ، بل من الطريقة التي يمكن أن يفهم بها هذا الخطأ. لذلك أصبحت اللغة اليومية مليئة بصيغ التوضيح والاعتذار والاستباق، كما تشير بعض الدراسات إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي عززت ما يسمى الوعي المفرط بالذات، أي أن الفرد يصبح أكثر انتباهاً لتفاصيل تصرفاته وطريقة ظهورها أمام الآخرين. هذا الوعي قد يساعد أحياناً على تحسين السلوك، لكنه قد يتحول أيضاً إلى استنزاف نفسي دائم. ومن الظواهر اللافتة أن كثيراً من الناس باتوا يشعرون بصعوبة في ترك الأشياء غامضة أو غير مفسرة، حتى القرارات الشخصية البسيطة قد تتحول إلى موضوع يحتاج إلى شرح أو تبرير. بعض الباحثين يربطون ذلك بثقافة رقمية تقوم على التفاعل الفوري وإصدار الأحكام السريعة، حيث يشعر الفرد أن الصمت نفسه قد يفسر بوصفه رسالة أو موقفاً. وهكذا لم يعد الإنسان يعيش حياته فقط، بل يعيش أيضاً داخل شبكة من التفسيرات المحتملة لما يفعله ويقوله. وربما لهذا السبب أصبح كثير من الناس يشعرون بالتعب، ليس من التواصل ولكن من الحاجة المستمرة إلى تفسير الذات.
0: إذن أحبتي، أنا أشوف أنه لازم نتصرف بشكل طبيعي وما نبدي يعني أي اهتمام لفكرة التفسير، فكرة التأويل، فكرة أنه الآخر خاف يأخذ علي فكرة. العمر قصير، فحرامات إحنا نضيعه بهذه الألاعيب، وحرامات أنه إحنا نحس نفسنا مجبرين أنه دائما نكشف أوراقنا، دائما نقول اللي بداخله، لأن أنت من تكشف، من تظهر للآخرين دواخلك، تعطيهم فرصة أنه يجرحوك مثل الجلد، من تشيله الهواء يجرح، الهواء يأذي، ميكروبات تدخل وتسوي لك التهابات. ليش أنا أشيل هذا الجلد أو هذا الجدار اللي يحميني ويحمي مواقفي ويحمي تصرفاتي من الأحكام؟ ليش أخلي الآخر أصلا بموضع القاضي اللي يفسر؟ وأنا أسأل قبل لا أختم، إيش وقت آخر مرة ظهرت للناس بشكل طبيعي؟ وإيش قد من قراراتك، من لبسك، من هندامك، من مبني على حاجات الآخرين، مبني على متطلبات الصح والخطأ مع الآخرين، مو الصح والخطأ مالتك أو مو الشيء اللي أنت تريده؟

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
2: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

صيحات 2026، رحلة مباغتة إلى الذات. بين باحثة عن اللون الأمثل للحذاء مع تنورة خضراء، ومنقب عن الوجه الأنسب للمغامرة المحسوبة أو الراحة المنشودة، ومن ابتدع وصفة طعام فريدة وسهلة ويود للآخرين أن يجربوها، وراغبين في تناول أكلة جديدة شهية جربها آخرون، وحائرة في الاختيار بين منتجين متنافسين شبه متطابقين، ومن يجد في نفسه موهبة تنسيق غرف البيت واختيار ألوان الطلاء، وباحث عن فكرة لقصة شعر فريدة، وراغب في مشاركة صور فوتوغرافية التقطها ويجدها ملهمة، ومكتشف لهواية بسيطة قد تساعد آخرين في التغلب على فترات القلق والاكتئاب أو الوحدة، وباحثين عن حيواناتهم الأليفة عقب عواصف أو أعاصير أو زلازل، وشركات ناشئة راغبة في معرفة اتجاهات السوق، وباحثين عن أفكار لابتكار شخصيات كرتونية أو ألعاب إلكترونية أو منصات تقنية، أو جهات أمنية باحثة عن مطلوبين للعدالة أو خارجين عن القانون أو هاربين من الواقع إلى عالم مرئي قائم على التصورات. يلجأ ملايين البشر إلى بنترست إما بحثاً عن فكرة أو إلهام أو حلم مرئي. المنجم والمهرب والمأوى المسمى بنترست نجح على مدى أعوامه 15 في تقديم يد العون والإلهام للباحثين والمنقبين عن الأفكار، وكذلك الراغبين في الهروب المرئي من عالمهم إلى آخر موازن مطابق للمواصفات.

هذه المنصة المخصصة لاكتشاف الأفكار المرئية عبر السوشيال ميديا يستخدمها نحو 600 مليون شخص في أنحاء العالم بصورة مستمرة، إضافة إلى بضعة ملايين آخرين زائرين أو عابرين، من وصفة طعام إلى ديكور منزل إلى فكرة شركة إلى عصف ذهني لتحديد المشتريات إلى مقترحات لعطلات ومغامرات إلى وسيلة مساعدة للعثور على أشخاص هاربين من العدالة. لا يتوقف بنترست عن التجديد والتطوير، وكيف له أن يتوقف ما دام أن عنصر التجديد متوفر وفكرة التطوير مهيمنة ومجتمع المنصة منه وفيه؟ منه تصدر الأفكار وتجري مشاركتها، وفيه يتم البحث عن الجديد والفريد، وبين صانع للأفكار ومشارك للتجارب وباحث عن إلهام تكتمل المنظومة بتوفر عنصر توليد الدخل، سواء للمنصة عبر الإعلانات أو للمستخدمين عبر طرح وسائل واستراتيجيات قادرة على تحقيق قدر من المال، مما جعل بنترست شريكاً في صياغة تفاصيل حياة كثر عبر فكرة وصورة وابتكار، وكذلك عبر توقع ما سيسود بين الناس من موضات وصرعات وتفضيلات لعام مقبل. إنها التوقعات التي تعكس توجهات نفسية واجتماعية جديرة بالبحث والتفكير.

يتوقع بنترست أن تعود أزياء وألعاب الطفولة في العام 26 من الألفية الثالثة إلى ستينيات القرن الماضي، ولكنها عودة فعلية وليست مجرد في الأفكار. لن يقف الأمر عند حدود الأزياء والألعاب وحتى سجادات اللعب المستوحاة من الطراز القديم، ولكن ستصاحب ذلك صرعة شراء الملابس والألعاب القديمة والمستعملة التي يتوقع أن ترتفع أسعارها، إذ لن يكون الإقبال مقتصراً على بسطاء يشترون القديم، لكنه سيمتد إلى أثرياء وهواة تتبع صرعات يبحثون عن الفريد في القديم. إحدى مميزات هذه العودة تكمن في عودة لعب الأطفال بمعناها الحقيقي، فحصان خشب ودمية بلاستيكية ومكعبات ملونة حقيقية لا رقمية، وجميعها يتطلب لعباً جماعياً بعيداً من تلك الرؤوس الصغيرة المثبتة في الشاشات. ومن التوقعات المثيرة للدهشة عودة صندوق البريد وورقة الرسائل والأظرف وطابع البريد، وشكراً لسع البريد. ويتوقع بنترست نهضة في كتابة الرسائل عام 2026 وإقبالاً من جيلي الألفية وزاد على تحويل كتابة الرسائل إلى فن راق وأظرف مزخرفة وأوراق مختارة بعناية وطوابع بريد مبتكرة، مما يعني صد الباب في وجه رسائل السوشيال ميديا ولو بصفة مؤقتة.

عشق لكرومب متوقع وقد يطيح بالماتشا من على عرش الأخضر الصحي، أو في الأقل ينافسها ويدفعها إلى مزيد من التوغل في الأطعمة والمشروبات التي اكتست بالأخضر على مدى نحو 3 أعوام، محولة المأكولات والمشروبات الجذابة إلى لون أخضر زرعي يلهث وراءه الصغار وينفر منه الكبار. تأتي إلينا ثمرة الكرومب العملاقة في العام الجديد حامل شعار عش اضحك وكل ورقة، ويتوقع أن يمثل 2026 عاماً فارقاً تودع فيه الأجيال الأكبر سناً تمسكهم المزمن بتلابيب القرنبيط وتحولهم صوب الملفوف أو الكرومب. لن يكتفي الملفوف بالهيمنة على المطبخ التقليدي باعتباره خضاراً مفيداً، ولكن سيثبت نفسه أكثر باعتباره بديلاً للخبز في لف الساندويشات والتاكو في القدرة على إحداث القرمشة، ناهيك عن دوره البارز الذي أحرز نجاحات مثيرة عبر الكيميتشي وهو الملفوف المخلل الكوري الذي ذاع صيته. أما الأجيال الأصغر سناً فقد تجد ظلتها المنشودة حال خفوت نجم الماتشا في الملفوف بديلاً في مشروبات بدائل القهوة المثلجة، ولا يستبعد أن نطلب قريباً آيسد كرومب لاتيه. قد يجادل بعضهم بأن الكرومب أو الملفوف قديم قدم القدماء بما لا يقل عن 4000 عام.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: ليست كل البحار تبوح بأسرارها، وليست كل رحلة بحرية تضمن لراكبها مرساة أمان. في عمق الخليج حيث تتشابك خطوط التجارة بالسياسة، تبحر سفن حاملة معها أحلام شباب عراقيين يسعون وراء لقمة العيش، لكنها أحيانا تعود محملة بالغموض أو لا تعود أبدا. قصتنا اليوم عن السفينتين بريدج 1 وبريدج 2، سفينتان رفعتا علم بوليفيا لكنهما حملتا على متنهما وجعا عراقيا خالصا. انقطع الأثر وبقيت العوائل في البصرة تترقب هاتفا يرن أو خبرا يصل. البداية كانت من اتصال لم يكتمل وكلمات طمأنينة سبقت الكارثة. زينب عبد الكريم زوجة البحار المفقود ضياء عبد الخالق يونس تروي لنا بحرقة اللحظات الأخيرة قبل أن يبتلع الصمت كل شيء.
2: التحرك اللي حصل من الحكومة كان استنفار لجميع قطاعاتنا البحرية، أيضا وجهوا رسالة إلى الدول المجاورة للبحث عن المفقودين. في نقطة قريبة من كيش، الجزيرة الإيرانية كيش، كان آخر اتصال لنا في يوم 4/5 بعد أن خرج يوم 1/5. طبعا كان مجرد حديث، يعني كزوج كيفك الحمد لله، شنو أخباركم، الوضع جيد، قال إحنا زينين لا يضل بالكم، اللي هو كان خبرني أنه هو موجود بخور شهر، بناء خور شهر، وكان المفروض أنه بعد يوم، يعني اليوم الثاني اللي هو المفروض كان يوم 5 يتجهون إلى دبي لتوصيل بضاعة محملة لتوصيلها إلى تاجر في دبي، كانت محملة بالحديد. السفينة كانت تحمل الجنسية البوليفية لكن هي تعود لمالك إيراني يدعى محمود عباس آزاد.
1: خرجت السفينة محملة بالحديد وخرجت معها قلوب الأمهات والزوجات، لكن الرحلة التي كان مفترضا لها أن تنتهي في دبي تعثرت في مياه إقليمية مليئة بالتعقيدات. أكثر من 20 يوما مرت والعوائل لا تعرف هل غرق أبناؤها أم احتجزوا أم وقعوا ضحية صراع أكبر منهم. أنس خليل إبراهيم أحد أقارب البحارة المفقودين يترجم هذا العذاب اليومي، حيث تغيب المعلومة الرسمية وتنشط الشائعات.
3: المنطقة اللي هو بيها إيران، بحر الخليج، إمارات، أمريكا، يعني المنطقة حيل خطرة، اتصال مفقود لمدة 20 يوم، 21 يوم، يعني ما نعرف هل هو انقصاف، غرق، انخطف، من الخطفة، من الساوم عليه، احتجز، ما نعرف، احنا قلبنا مثل النار، بس نريد خبر هل هو عايش على قيد الحياة، مفقود، من الخاطفة، غرقان، لا أكثر لا أقل، بس يريد هذا نعرفه. فنرجو أنه من الحكومة التدخل بهذا الموضوع، هو ابنكم، يعني شنو البيدنا احنا غير هي الحكومة، احنا حتى رحنا لأي مكان يقول لك هذا لازم مخاطبات دولية، لازم السفارة تدخل، لازم السفارة تخاطب، مو كيفك انت تروح على أي دائرة، إن كان بإيران وإن كان بالإمارات وإن كان بالخليج، مستشفيات قالوا لنا بالخليج وأخبار هواية، انت مالك صفة رسمية، لازم دولتك هي اللي تخاطب، وزارة الخارجية اللي تخاطب، الموانئ اللي تخاطب، انت مالك صفة حتى انا اعطيك نجدة واعطيك جواب. 21 يوم، 22 يوم، مو شوية، 3 عراقيين اصحاب عوائل، يعني من اللي يشده؟
1: مناشدات عوائل البحارة وقبيلة بني اسد التي عقدت مؤتمرا صحفيا طالبت فيه رئيس الوزراء علي الزيدي بالتدخل العاجل تضعنا امام التساؤل الفني والتقني. كيف تختفي سفن حديثة في مياه مرصودة بالرادارات والأقمار الصناعية؟ ولماذا لم تصل أي نداءات استغاثة إلى الشركة العامة لموانئ العراق أو مركز البحث والإنقاذ؟ الأستاذ محمد الصالحي رئيس قسم البحوث والتطوير في مؤسسة البحريين العراقيين يضع إصبعه على الجرح التقني واللوجستي لهذه الرحلات الكارثية.
4: أتصور أنه هذا الحادث هو مو حادث غرق، حادث نقدر نعتبرها يعني احتجاز. منين تتحمل هاي الساحبات؟ تتحمل البانطونات، البارج اللي هو تعرض لحادث، تتحمل من موانئ الإيرانية لأن كثرة هذا المنتوج الديزل ورخصة بالمنطقة، وتعتبر طبعاً يعتبر هذا legal trading يعني تجارة محلية، يأخذ من موارد إيرانية ويبيعها بالخليج، تشتري من عند البواخر. هذا القطع البحرية اللي هو البارج، الموديلات الحديثة ما تستخدم لهذا المجال، للبنكر تحتاج للخدمات اللوجستية، تحتاج للمشاريع الأفخم يعني مثل ميناء الفاو، بما أنه موديلها قديم وأجهزتها الملاحية مو كانت شغالة، فما بثت هاي الألارم الإشارة، لا استلمت الأقمار وعكستها، ولا استلمتها البواخر المنظومات البحرية القريبة على منطقة الخليج مثلا العراق، الكويت، السعودية.
1: بين فرضية الاحتجاز بسبب الصراعات الأقليمية أو الوجود الأمريكي في المنطقة، وبين تهالك الأجهزة الملاحية لسفن تبحر تحت أعلام دول أخرى كبوليفيا، يبقى المواطن العراقي هو الحلقة الأضعف والثمن الأغلى. نقابة البحريين العراقيين أكدت أن هؤلاء الشباب يعملون على متن سفن أجنبية، ما يجعل تحرك وزارة التجارة عبر القنوات الدبلوماسية واجبا فرضا لا خيارا. إنهم ثلاثة بحار عراقيين خلفهم عوائل ترفض أن يكون أبناؤها مجرد أرقام في أرشيف المفقودين.

0: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو شريع الحساب. في الآية الكريمة مضامين أعرض لها إن شاء الله. المضمون الأول قوله تبارك وتعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. طبعا الرؤية هنا المقصودة بالآية الكريمة مو الرؤية البصرية، يعني أكو عندنا رؤية بصرية وأكو عندنا رؤية من الرأي من التفكر، يعني الرؤية العقلية كما يعبروا عنها، يعني مثل ما تقول للواحد أنت ما تشوف الأيام جيشوي، يعني تتعقل. مقصود بها الرؤية العقلية مو الرؤية البصرية. أولم يروا يعني أولم يتعقلوا يتفكروا يتدبروا. مقصود هنا تشغيل الفكر بهذا المضمون الذي يطرح الآية: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. الرؤية إذن ما المقصود بها الرؤية البصرية، وإنما المقصود بها الرؤية العقلية. طيب، نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، شنو المقصود بنقصان الأرض من أطرافها؟ المفسرين، مفسري المسلمين، يذهبون إلى آراء، لعل أبرز هذه الآراء ثلاثة. الرأي الأول أن معنى قوله تعالى ننقصها من أطرافها المقصود بها إنقاص خيراتها وإنقاص ناتجها وتغير أوضاعها. شلون يعني؟ يعني مثلا عندنا قانون التصحر، افرض تلقى فرد أرض يوم من الأيام كانت زراعية تصدر إلى الخارج من إنتاجها، بمر عليها دور تتحول إلى صحراء. أكو بفعل عوامل طبيعية معينة يتحول البلد إلى صحراء، بعد أن كان منتج مليء بالخيرات يفيض بالخيرات يتحول إلى الاستيراد هو نفسه. هذا مثلا تلقى بلد من البلدان كان كثير المطر، الله عز وجل يحجب عنه السحاب، لأن عندنا الروايات تقول ما من قطرة من المطر إلا ومعها ملك يوجهها في منابع في مضان النفع والضر، أنه وين تروح تنفع تضر إلى أي بلد تروح. فإذا منع عنها المطر تحولت إلى أرض جافة جردة، جفت الينابيع، الأنهر أيضا لم يبق بها ماء، تحولت إلى يباب إلى صحراء. بطبيعة الحال راح ينقص عطائها وراح ينقص إنتاجها. في حجب المطر عن بعض المناطق قانون التعرية والتأكل كما يعبرون عنه، قانون التعرية والتأكل تلقى فقارات يمر عليها هذا القانون أيضا يأثر عليها، تربتها تنحر تتأكل تتعرى تأخذها رياح. المهم المنطقة، يعني ملخص الآية أن المنطقة اللي بيها خير اللي بيها عطاء الله عز وجل أحيانا يسلب منها ذلك يحول إلى جهة أخرى، وتلك الأيام نداولها بين الناس. طبيعة الحال هذا ما يجي اعتبار، يعني لا تتوقع أن هالشيء اللي يحدث يمكن أن يحدث بدون تخطيط. لا، في تخطيط للسماء، السماء عندها تخطيط. هنا أحيانا تريد تأدب ناس، وأحيانا تريد تملي لبعض الناس، بعض الناس تعطيه إذا أعطته يختل توازنه. مثلا تلقى منطقة يصلحها الفقر ومنطقة يصلحها الغنى،
وتلاحظ بعض الناس الواقع إذا مر بدور الفقر ينهار، بعضهم لا بالعكس الفقر يزيد زينة، البعض الآخر لا إذا مر عليه دور الغنى ينهار، إذا صار عنده شوية تحديد أموال غير وضعه. وللعكس أحيانا بعض الناس إذا ازداد نعمه ازداد تواضعا وخشوعا. أنت ملاحظ أن الحديث القدسي إن من عبادي من يصلحه الفقر ومنهم من يصلحه الغنى. الله تبارك وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض يوزع وفق حكمة وفق دقة. بس شلون؟ قلت لك أكو نمط من الناس يحتاج إلى تربية، بيش يربي الله عز وجل يربي بالجوع أحيانا، يضربه بسوط الفقر، وما ضرب الله عباده بسوط أوجع من الفقر. أحيانا لا يريد يأتي أن يهلك بعض الناس، مو على النظرية اللي تقول وإذا بدت للنمل أجنحة حتى يطير فقد دنا عطبه. أكو بعض الناس بس يصير بإيده وفر خلاص مات، يعني انتحر خلقيا انتحر اجتماعيا، لانه هي المسألة مو مسألة اموال، اكو واحد تدخل اليه الاموال وتخرج منه الاخلاق، شايف؟ تدخل اليه النعمة ويخرج منه الضمير. اكو بعض الناس من هالنمط اذا وردت اليه الاموال سلبت منه، وهي في واقع الامر مسألة محنة، مسألة اختبار. احيانا الغنى والفقر يخضع لهذا عامل، عامل التربة التربية، عامل تربوي تخفض له السماء، فمعنى ننقص الارض من اطرافها. يعني هاي القوانين اللي تكون متبادلة بين الناس، مثل ما ذكرت لك ان بعض المناطق تتوفر بها عوامل الغنى وبعضها تتوفر عليها عوامل الفقر، وهكذا يتم التداول. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى ننقصها من أطرافها يعني أرض الكفار تخرج منهم لتدخل في أرض المسلمين، يعني الفتوحات اللي كانت الله عز وجل يفتح بها على المسلمين يوم كان المسلمون، نعم مسلمين، يعني في واقع الامر يعني كثير من الناس الان من ابنائنا يسألون شنو وين. احنا لما نرجع الى الحقبة التاريخية اللي مر بها الاسلام في اول الامر نشوف هل حقنا من المسلمين اللي ما كانوا يملكون اي امكانيات، يعني لا اكو عندهم جيوش قوية ولا عندهم اسلحة ولا عندهم فرص، ولكن مع ذلك اكتسحوا الارض واخذوا الارض كلها، أصبح لواءهم يخفق في فترة قصيرة على ربع الكرة الأرضية، وهذا عمل يعني عمل يشد الأبصار ويشد العقول. شلون صار هذا؟ صار لأنهم كانوا مسلمين. احنا حاليا لما ترجع عنا تمام اسمنا مسلمين، لكن عندنا قشر إسلام، ما عندنا إسلام في الواقع. الإسلام في واقع الأمر مضمون، الإسلام مو مسألة عبارة يعيشها الإنسان، لا مضمون يربي الإنسان، مضمون يصنع الإنسان. إذا هذا المضمون ما توفر، ما توفر الإسلام، ما عندنا من مضامين الإسلام في بناء الإسلام تربية الإسلام، نعم ما عندنا من عندنا شيء إطلاق، خصوصا وأخذت تزاحمها أنماط أخرى من التربية. احنا تركنا تربية الاسلام وراء ظهورنا، فذول لما كانوا يحملون الاسلام مضمونا فتح الله عز وجل عليهم الارض، استطاعوا ان يقهروا اضخم الجيوش انذاك بحفن من الحفاة العراة، ولما انتهى الامر انتهى الامر الى ان نزعوا الاسلام، تنكروا للاسلام عادوا الى ما كانوا عليه. شلون لما اجى الاسلام؟ اول ما اجى الاسلام شراذم، اول ما اجى الاسلام تلقاهم شراذم، كل مجموعه مجموعه هنا مجموعه هنا مجموعه هنا تتقاتل فيما بينها،
تتضارب فيما بينها، تتناحر فيما بينها، كل مجموعة ما عندها الا ترفع الشعارات ويشتم بعضهم بعضا. الا لا يجهل احد علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلين. في جهنم الصاد من الحياة عينا. الان عاد الامر كما كان نفسه، يعني عندما تركوا مضامين الاسلام، الاسلام وحد ذوب هالعناصر هالكتل المراكز كلها، وحدها في مجرى واحد، تركها تشيل في مجرى واحد هو مجرى لا اله الا الله. لما عاشوا في مجرى لا اله الا الله استطاعوا ان ياخذوا الدنيا، غلبوا على العروش، على التيجان، كل ما اكو هناك قوى في طريقهم اكتسحوها. لما انتهى الامر وعادوا الى جاهليتهم، لما عادوا الى الجاهلية عادوا الى التشرذم، عادوا الى كتلة تستجدي العطف من اليهود. ورحم الله من يقول: محمد هل لهذا جئت تسعى؟ وهل لك ينتمي همل؟ وهل لك ينتمي همل رعاع؟ أإسلام وتغلبهم يهود، وآساد وتأكلهم ضباع؟ شرعت لهم طريق الحق لكن أضاعوا شرعك السامي فضاعوا. في الواقع عندما كانوا يفتتحون الأرض فتحوها بروح لا إله إلا الله، لما كانت تسودهم بروح الإسلام، دخلت مجموعة من الأراضي تحت حكمهم كما وعد الله عز وجل. طبعا قريش كانت مستغربة في هذا الشهر الكريم أن يجي رسول الله يكتسح مكة ويكتسح كبرياء قريش تحت أقدامه، وذيك المجموعة اللي كانت موضع ازدراء من قبل قريش تأخذ طريقها إلى العزة والكرامة، وتأخذ طريقها إلى أن تصبح هي القائد. هذا شيء ما كانوا يتوقعوا، ما كانوا يتصوروا. ودخلت الأرض، نقصت من أطرافها اللي كان تحت حكم الكفار، دخل تحت حكم المسلمين، أنقص الأرض، أخذ الأراضي التي كانت في أيدي المشركين فأعادها للمسلمين. والحقيقة ما يتسع لي شوي المجال لأن يطغى على صلب الموضوع أن أبين كيف أن هذه الأراضي اللي دخلت في حكم الإسلام كيف عالجها الإسلام معالجة في نظريته النظرية اللي ما تحرم جيل من الأجيال من الانتفاع بإنجازات المسلمين السابقة. نعم، لأن الأرض الإسلامية لم يها وجهة نظر في توزيعها، لم يسبقه إليها أحد ولا استطاع أن يلحق بها فقهاء القانون في عصر الذرة. بدخول أراضي، أخذ أراضي من الكفار نقصت منهم ودخلت في مساحة المسلمين، لكن الآن لا، بالعكس انعكست، أصبحوا الكفار يستعيدون، يأخذون الأراضي من المسلمين ينتزعونها. والعلة هي العلة بالإسلام أخذوها، وبترك الإسلام فقدوها، بترك الإسلام فقدوها. وشقد يقول واحد شقنا ليش يعني، وإحنا ناس أهل لا إله إلا الله وإحنا مسلمين وما أذنا هاي يومية تصيح أشهد أن محمد رسول الله. صحيح، ما أذنا تصيح أشهد أن محمدا رسول الله، لكن قرآننا اللي يقول: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اخفض لهما جناح الذل، قعدتك العادية من تبعد يمه وانت في منتهى الآداب بالنسبة لأبوك، الآن يشيل أبوه شوية إذا كبر قطفه أكو دار عجزة دب بيها. نعم، صار لربع ساعة مجال يمر بي، ماكو إلى أن يموت، يبقص واحدة مسكين ما حد يشوف بي. هذول مسلمين يسميهم؟
قد يرى أخاه يمضه الجوع ويفتك به الألم ولا يعطيه شيئا من العطف والرحمة. قد يمر على جاره ولا يرى أن جاره في منتهى البؤس فلا يمد إليه يدا من العطف أو الرحمة. قد لا يربي أسرته، أسرت أصلا أمام عين تبتعد عن الإسلام يوم بعد يوم، ما يخسر لكلمة على تربية أطفاله وتربية عائلته. والله شنو بالليل يأذن المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله. أرجوك، هذا مجتمع منخور، هذا مثل هيكل بناء قائم والسوس يعمل في داخله يا ساعة يوقع ما تدري. هكذا الرأي الثاني، أن نقصان الأرض يعني فتح مكة أو الأراضي الأخرى اللي خرجت من نطاق الكفرة ودخلت في حوزة المسلمين، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا، أن نقصان الأرض هنا النقصان المعنوي، موت علمائها وعظمائها. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ نقص الأرض بموت عظمائها وعلمائها. بطبيعة الحال المجتمع إنما يكون مجتمع حي إذا بيع علم، أما إذا ما بيع علم مجتمع ميت. المجتمع الخالي من العلم ما بي حياة أبدا. العلماء روح المجتمع بواقع الأمر، العلماء روح المجتمع، عظماء المجتمع في كل أبعاد الحياة هذول فيهم يتقوم المجتمع. إذا أراد الله عز وجل أن ينقصه موت عظماءها، موت علماءها، لأن موت العالم موت للمجتمع بالفعل. يعني تفضلت الآن هذا المعنى اللي قد يأخذ بعض الشعراء اللي يقول سدن سدن كل ما في الأرض إلا أحبة تفيء لهم إن أرمضتك الهواجر، فإن ذهب الأحباب عنك وأبعدوا فأنت غريب ما لديه أواصر، وفقد سراك الناس كارثة الدنا، فماذا السماء لولا النجوم الزواهر. بالفعل أنت الآن السماء إذا ما بها نجوم يعني شنو؟ فضاء. كذلك المجتمع إذا ما بي علماء، إذا ما بي عظماء في قيادته في توجيهه، مجتمع خاوي، مجتمع ما بي روح، ما بي حياة. الحقيقة حياة المجتمعات العلم. ولذلك أنت تلاحظ أن الشعوب اللي عندها علماء هي حية بعلمائها، ما يمكن أن تموت. ليش؟ لأن أكو بها علامات مضيئة على الطريق، أكو بها فكر، والفكر لا يموت. أما إذا ذهب علماؤها ذهبت منها الحياة. فنقصان الأرض من أطرافها هو عبارة عن موت عظمائها وعلمائها، وبالذات العلماء. وهشا قد يقول قائل، هل انتم تأكدون على العلم، على العلوم الإسلامية أكثر من العلوم الأخرى؟ مع العلم العلوم الأخرى صنعت الحياة. يعني بتعبير آخر شوي خلي أبدل لك، أقرب لك الفكرة. قد يقول لي واحد شيخنا أرجوك يعني أنت تأكد لي على فرد واحد عنده نظرية فقهية أو عنده نظرية عقائدية، بينما تغفل لي اللي قدر بالمعادلات، قدر بالمعادلات يوجد لعلم الميكانيكا مثلا أو علم الفيزياء أو الكيمياء أو هالإنجازات العلمية اللي تشوفها قدام عينك، طائرة تعبر بها الجو، صاروخ تصعد به إلى كواكب، بنفس الوقت سيارة تمشي بها على الأرض، أحدث أنواع الأدوية، كهرباء تستخدم في كل أبعاد الحياة. هذا العطاء العلمي الذي لا حدود له، هذا شو تخلي إلى جانب نظرية فقهية؟ شو انتبه لي، أولا الدين ترى مو شغلته أن يسوي معمل. الدين مهمته أن يصنع الإنسان،
والإنسان هو اللي يصنع الحياة. نبهين. وفي نفس الوقت بالوقت اللي استطاعت الحياة أن تأخذ هالوسائل وسائل التقنية الحديثة تردت من الجانب الإنساني، هي من الجانب التقني صعدت لكن من الجانب الإنساني انحطت. وأرجوك أنا إيش أخذ من الدنيا؟ يعني تفرض أنا الدنيا أكو بيها صاروخ لكن الفرد يجمع لي الليل غير آمن على دمه ولا آمن على كرامته، يجن عليه الليل هو جائع، يجن عليه الليل وكرامته مهددة، يجن عليه الليل وأسرته معرضة للانتهاك وللاعتداء. شنو فائدة أكو صاروخ أو أكو سيارة؟ اتصنع للإنسان، حول للإنسان إلى واحة، واحة من العطف والمودة والخلق، هذا اللي تستطيع به أن تصنع الحياة. وإلا في واقع الأمر مسألة كون الإنسان بنى صاروخ أو استطاع أن يستخدم كهرباء صحيح إنجاز ضخم وصحيح حول وجه الحياة، لكنه ما استطاع أن يخلق إنسان. التخليق لإنسان هذا اللي استطاع أن يستخدم الطاقة الكامنة في جوف الذرة صحيح غير وجه الحياة، لكن سوى لي أيضا أهلك لدنيا بكاملها، يعني خلالك الإنسان أتفه من ذبابة يمكن مدينة تباد بكاملها بقنبلة من القنابل. أرجوك العلم المفروض يحيي الإنسان ما يموت الإنسان. طيب إذا التأكيد على العلوم الإسلامية من هالناحية من ناحية صنع الإنسان، ومو معنى ذلك أننا نغفل أهمية العلوم الباقية أبدا، بالعكس كل إنجاز وكل علم هو موضع تقدير الإسلام، لكن العلم الذي يصنع الإنسان في طليعتها. خلي أعود إلى صلب الموضوع، فالآية تقول أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. هذا الرأي الثالث، أن نقصان أطراف الأرض موت علمائها وعظمائها، وبطبيعة الحال الحياة إذا راحوا من العظماء والعلماء تحولت إلى صحراء، لأن هذا الكم العريض الطويل من الناس فرض كم ضخم لكن ما في حياة، ما في نبض، أشبه شيء بالجسد المشجع الذي فارقته الحياة. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت والله يحكم لا معقب لحكمه. هذا المقطع أكو بي رأيين، مرة عدنا الحكم بمعنى القضاء ومرة عدنا الحكم بمعنى الإدارة. شنو معنى على المقطع الأول وشنو معنى على المقطع الثاني؟ على المقطع الأول معنى قوله تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه، احنا نعرف أكو عندنا محاكم متنوعة، مثلا افرض المحاكم البدائية ما احكامها عرضة للملاحقة، يعني تجي محكمة الاستئناف تشرف على المحاكم البدائية. يعني شلون؟ هذا قد يكون الحكم اللي صدر من المحكمة البدائية في مجال للتغيير والتبديل، يجي واحد يستأنف يقول ان هذا حكم غير عادل، فيجي معقب لاحة الحاكم الاول لان الحكم عرضة للنقص وللخطأ. مثلا افرض محاكم النقض، محاكم النقض والابرار، هذه تشرف على تطبيق القانون على الوقائع، ان القانون هذا تطبيق على الوقائع اللي حدث تطبيق سليم او لا، او ان الحاكم عندما حكم اكو عنده تناقض بين الحكم وبين احكام سابقة، او يمكن ان يصطدم بحكم سابق لغيره. مثلا افرض محكمة عدل دولية، تلاحظ محكمة لاهاي زين، هاي 15 قاضي ينتخب، تنتخبهم هيئة الأمم في كل عام أو في كل فترة من الأكفاء، دول مهمتهم الإشراف على كل ما يقدم لهم من الأطراف. إذن كل الأحكام
مهمتها ان تعقب يعني كل حكم عرضة لان يكون اكو فيه نقص وتجي محكمة من وراء تعقبة معقب لحكم هؤلاء. عندنا عند المسلمين الان عند المسلمين اذا واحد من القضاة راح ويجي بدال قاضي اخر ويجي واحد يدعي يقول هذا حكم علي بجور, اذا ادعى واحد وقال هذا حكم علي بجور يتعين على القاضي الثاني ان ينظر بالحكم يشوفه صحيح لو خطأ, اذا صحيح يقره واذا خطأ ينقبل. لاحظ يعني الاسلام اول من وضع بذرة محاكم الاستئناف او محاكم النقض والابرام, وحتى القاضي نفسه اذا اصدر حكم وبعد ذلك اتضح له الخطأ ينقض ذلك الحكم وينتقل الى الحكم الثاني. انت مر عليك ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه كان موزع صناديق بالكوفة, هاي الصناديق تطرح فيها شكايات من هالنوع, اللي عنده مسألة مظلم من عندها يضع ورقة يضع يكتب قصة ويذبها بهذا الصندوق وتجمع الصناديق يؤتى بها للامام امير المؤمنين سلام الله عليه, كان يعطيها جزء من وقته يقعد على دكة القضاء بالمسجد يعطي لها جزء من وقته ينظر بالاحكام شوف هذه الاحكام ما كان منها صحيحا يبرمه والا ينقضه ويعيده. اذا مسألة محاكم النقض والابرام مهمتها تعقب الاحكام, ان الحاكم اذا اصدر حكما هو عرضة لان يخطى عرضة لان يزل فاكو محكمة وراء تعقبه واكو اشخاص يعقبون حكمه, لكن بالنسبة الى الله عز وجل اذا قضى بامر لا معقب لحكمه, ما يقدر واحد ينقض حكمه. ينقض حكمه من هو اللي ينقض حكم الانسان؟ الانسان ينقض حكم الله عز وجل. وان كان احنا عندنا ترى هالجرأة موجودة, يعني قد تلاقي عندنا بعض الرقعاء يجي يقول لك هاي النظرية القانونية هواية اهم من النظرية الاسلامية. يقول له انت تأمل زين يا اخي, انت النظرية الاسلامية شنو يا علمان, منين جاي النظرية الاسلامية, مصدرها وين؟ احنا اي حكم من الاحكام اذا مو مصدر كتاب وسنة نضرب به عرض الجدار, اي حكم من الاحكام لازم طالع من مصادر التشريع المشروعة الكتاب والسنة مثلا العاقل او الاجماع في تفصيل لا يسعه المجال, فاذا اجى من مصادر التشريع المشروعة يعني معناه هذا حكم الله. الله خالق الكون يجي يعقب على حكم واحد من ذول اللي ما يعقل اي طرفيه اطول؟ لا طبعا لا والكل لا. ما يستطيع واحد يعقب على احكام السماء. هسا احنا احيانا اكو عندنا نقصان في مداركنا, قد نتصور ان بعض الاحكام ما تتلائم ويا المجتمع, يقول لك ما عاد هذا الحكم يلائم المجتمع. تعالينا انت شلون تحلي مشكلة مجتمع, مشكلة اقتصادية ب2.5% اسمها زكاة, واحد يعطيها بكيفه او ما يعطيها بكيفه؟ وقبل لك الشكل ومن قال الشكل؟ اولا ولي الامر يمتلك صلاحية في ان يشرع ما يريد من القوانين لمصلحة المجتمع, ولما يكون النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم بدليل الاولوية بقياس الاولوية هو اولى بهم من اموالهم, بوسع ان يمد يده الى اموال الاغنياء ويعيد منها الى الفقراء ما يعيد التوازن الى المجتمع. من قال ان الامر مقصور على بس الزكاة؟ ان بالمال حقوقا سوى الزكاة. صلاحية الامام ما تقف عند حد. احنا ليش نشترط العصمة؟ نشترط العصمة لان الامام بين غير العصمة. الفرق بين العصمة وبين غير العصمة, تلقى غير العصمة تبني دار الى مروان تكلف بيت مال المسلمين 50,000 دينار من الذهب,
يعني 50 دينار شنو كانت قيمتها في وقت الدينار كان يشغل 60 عامل، يعني 10 دراهم والدرهم 6 وانم، هاي قيمته الشرائية. نعم 50,000 دينار يبنى بالبقيع في وقت عند المسلمين آنذاك أزمة، الواحد من عندهم ما يمتلك لبارية يتشتر بها عن الحر والبرد. لكن العصمة تدري شو تسوي؟ العصمة تخلي علي ابن ابي طالب يطبع لي عقيل على الصورة التي يرسمها لنا، ولقد رأيت عقيلا وقد املك حتى استمعني من بركم صاعة، ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم كأنما سودت وجوههم بالعضل. شايف الصورة شكد مؤلمة؟ شايف الصورة؟ يقول دولة من الفقر وجوههم صايرة مثل هاي العضل من الوشمة، هاي اللي يصبغون بها اللحية السوداء. يقول دولة كأنما مسودة وجوههم من الجوع، جلودهم على عظامهم. ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم كأنما سودت وجوههم بالعضل. فعاودني مؤكدا وكرر علي القول مرددا، فظن أني أبيعه ديني وأتبع قياده مخالفا طريقتي، فأحميت له حديدا وأدنيتها من جسده، فضج ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد يحترق من ميسمها. فقلت له ثكلتك الثواكل يا أعطي، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه، وتجرني إلى نار شجرها جبارها لغضبه، أتئن من الأذى ولا أئن من لظى. هذه الواقع الصورة مو صورة مفتعلة أبدا، صورة نابعة من الصميم من الواقع من الضمير. العصمة تفعل هذا الفعل، تخليه يلاحظ ان اخوه او غير اخوه على حد سواء، وهو حال الناس على حد سواء. هذا النمط في واقع الامر يلعب دورة في اشاعة العدل. خلي اعود الى الموضوع. طيب، الله يحكم لا معقب لحكمه، نبه لي. ففي باب القضاء اذا اردنا نحمل الحكم على القضاء، في باب القضاء من هو الانسان؟ يجرأ الانسان يجرأ على ان يعقب على حكم الله عز وجل، فيجي يقول مثلا مثل ما ضربت لك مثل، يقول ان الزكاة ما مستعدة تحل مشكلة مجتمع. يا اخي انت ما فاهم، انت مو فاهم الاسلام، جاهل. ارجع شوية، اولا خلي يصير عندك قدرة على الالمام بتعاليم الاسلام. يا الله تشكل عليه، انت حافظ لك مسألة لقفتها وجيت؟ لا مو الشكل، بلي. اذا لا معقب لحكم الله، لان حكم السماء معناه حكم القدير، حكم العالم، حكم الملم، حكم من في قبضته السماوات والارض. طيب، اي اذا كان الحكم بمعنى القضاء، اما اذا كان الحكم بمعنى الادارة، ادارة شؤون الناس، هذا شنو معناه؟ معناه والله يحكم لا معقب لحكمه، يعني ان حكم الله يكتب له الاستمرار، بينما حكم الحكام الاخرين يتغير تبعا لتغير الحاكم. شلون؟ انت شايف يموت خليفة يجي خليفة من بعده، يموت ملك يجي ملك من بعده، يموت حاكم يجي حاكم من بعده. هذا يقعد على اسلاب هذا، وهذا يأخذ بيت هذا، وهذا يخرب ما بناه هذا، وهذا ينقض ما ابرمه هذا، وتلقى الامور في تغير دائم. اتخطر يوم من الايام سليمان ابن عبد الملك طلع، كان معروف بجمال الصورة وبالرشاقة، ملابسه كانت تغير تقريبا بالساعات، لبس لحلة جيدة وخرج، نظر الى نفسه بالمرآة اعجبته نفسه، لقيته احدى جواريه، قالها ما احلى الدنيا لولا الموت. دنيا لو ما الموت وهي جميلة، لانه شو نريد؟ موجود الان تحت ايدينا،
ما احلى الدنيا لولا الموت. قالت انما حليت الدنيا بالموت. قالها كيف؟ قالت لان من مات قبلك اعطاك مكانه. ولو ما اكو موت انت شو وصلك له؟ ها؟ عما اللي قبلك مات فسح لك المجال اجيه. وهكذا انت هم تموت تفسح المجال الى غيرك. وتشوف هالدنيا هذه عملية متصلة، عملية تعاقب. هذا يروح يعب هذا. وتغمد الله الشريف الرضي برحمته. ألا إنما الدنيا، ألا إنما الدنيا غبارة أيكت إذا اخضر منها جانب جف جانبه. ملاحظ أنت الشجرة أحيانا تلقى بها غصن أخضر، تلقى بها غصن يابس. الغصن اليابس يكسروه يوخروه يضل الأخضر. ألا إنما الدنيا غبارة أيكت إذا اخضر منها جانب جف جانب. هي الدار ما الآمال إلا فجائع عليها، ولا اللذات إلا مصائب. الله معنى شكد رائع هذا. هو شوف أي لذة من اللذائذ هي تتحول إلى مصيبة. عزيز من أعزائك أنت ملتذ بالنظر إليه يموت فتتحول اللذة إلى مصيبة. أمل من الآمال ما يتحقق عندك فتفجع. إذا فجعت بفقدان الأمل اسودت الدنيا في عينيك. وتلاحظ انت الحياة ابدا ما مستعدة تلبي مطالبنا دائما. هي الدار ما الامال الا فجائع عليها، ولا اللذات الا مصائب. فلا تكتحل عيناك منها بعبرة على ذاهب منها لانك ذاهب. اوكي ها؟ في تقول له ما حلية الدنيا لولا الموت. التصور هاي اجيال تمر وكل جيل ياخذ طريقه بهالحياه، ياخذ له مساحه من الدنيا ثم يخلي طريقه، يفك الطريق الى مساحه اخرى، يضطر طريقه الى غيره الى مجال اخر. في اتامل الايه الكريمه تقول الله يحكم لكن لا معقب لحكمه. ماكو واحد يحكم من بعد الله عز وجل. الناس كلها تموت والله هو الحي الباقي. في الدنيا احنا نتغير بها صور واشباح تتغير. الحياة كلها تتغير. والذي لا يتغير الدائم الذي لا يزول هو وجه الله. مات من مات والثريا الثريا. مات من مات والثريا الثريا. والسماك السماك والنشر نشر. ونجوم السماء تضحك منا كيف تبقى من بعدنا ونمر. أي يومية انت مودع لك واحد او مودع جماعة وانت بالاخير تتودع وتمشي. هاي سنة الحياة اللي تشوفها ابدا. تلحظ اليوم شوف قدام عينك جماعة بكرة تلقاهم ما هم ذهبوا انتهى كل شيء. لكن الحي الباقي الخالد الذي لا يجود ولن يجول هو الله تبارك وتعالى. هذا الوجه الدائم. فالآية تقول الله يحكم لا معقب لحكمه. يعني مو مثلكم انتوا الآن اذا ارتحل منكم حاكم حل مكانه حاكم وتبعا لذلك تتغير الدنيا. لكن بالنسبة الى الله عز وجل لا يزول دائم. كما يعبر عن الامام امير المؤمنين سلام الله عليه في احدى روائعه، واحد لا بعدد دائم لا بامد قائم لا بعمد. دائم ها لا بامد. اصلا ما يتعقل معنى الامد بالنسبة الى الله. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ليه سريع الحساب؟ وين سريع الحساب؟

عالجها القانون بسرعة ونفذ الحكم بطبيعة الحالة ليكون بأبلغ بالرجع. أتذكر حادثة أرويكيها، المأمون كان عند يوم الأحد يعتبر يوم للمظالم، يوم الأحد يبعد للمظالم، قعد بديوان المظالم، عرضت عليه المظالم بت فيها وقام يريد يطلع، أمسكته امرأة من ردائه وقفت تخاطبه: يا خير منتصف يهدى له الرشد، ويا إماما به قد أشرق البلد، تشكو إليك غياب العدل أرملة عدا عليها فلم تنهض له أسد، وابتز مني ضياعا بعد نهبتها لما تفرق عني الاهل والولد. قالها: من خصمك؟ قالت: خصمي هذا الذي على رأسك، واشارت الى ولده العباس. العباس ابن المأمون واجد على رأسه، قالت له: هذا خصمي. قالها: ماذا؟ قالت له: اجى الى ضياع عندي بساتين اعجبته، انتهبها، اخذها من عندي ولم يدفع لي اي شيء ولا عوض. ربد وجه المأمون، التفت الى يحيى بن اكثم، قال له: عد الى مجلس القضاء. ارجع. رجع الى مجلس القضاء، قال له: حاكمها بحضوري وحاكمه. فاخذت تناقشه، وباثناء الكلام يرتفع صوتها، من تتكلم ويا تكلم ويا انزعاج بحدة. شجرها بعض الحجاب، الواقفين، قالها: ويحك اسكتي، ما لك تكلمين ابن الخليفة بهذا الصوت؟ قال: اسكت، ان الحق انطقها والباطل اخرشه. ثم التفت الى يحيى ابن اكتم، قال له: اقضي بينهما. فقضى بينهما وارجع لها ضياعها. طبعا مسألة من هالنوع لما تصير تكون يعني فرد وشيلة رادعة، يعني ابلغ بالردع لان شعت الساعة. اما اذا صارت الدعوة تدخل بملف وتطلع الى فايل وتمر بدائرة وتعقب بدائرة وتمر عليها سنين، تدبل الحدة. في نفس الوقت قد يكون يعتريها لون من الكتور، قد يكون يضيع الحق، قد تكون تهدر حقوق الناس. فمعنى أسرع الحاسبين، الآية كأنها تشير إلى هذا، لكن وين أسرع الحاسبين بالدنيا لو أسرع الحاسبين بالآخرة؟ لا طبعا، بالدنيا احنا نلاحظ أن بعض الظلمة يعيش الى ان يطلع من الدنيا وهو ينهش بابشار الناس وبدماء الناس وباموال الناس. نلاحظ ان كثيرا ممن يمارس الاجرام الله عز وجل يمهله، ولئن امهل الله الظالم فلن يفوته اخذه. وانا اكد لك ان ما يهمله اطلاقا، لكن المشكلة هنا تلاحظ ان كثير من الناس يقول: ليش انا؟ شنو اللي يضل بعد؟ ايش خلى هذا؟ ليش الله ساكت عليه؟ ها؟ ليش؟ شنو اللي يسوي بعد؟ ما خلى، شرب الدماء حتى كأنه وحش، نهب الاموال حتى كأنه لص، اعتدى على الاعراب حتى كأنه احق خلق الله، سحق الكرامات حتى كأنه من ألعن من خلقته الأرض. إذن شنو الانتظار به؟ ماذا؟ هذا فكر الإنسان هواية قصير، ما يدري أن الله تبارك وتعالى أولا هذا ما راح يفوت من إيده، ما يهرب من عنده. ثانيا قد يكون المجتمع يستحق أن يؤدب، لان اكو عندنا مجتمعات نسيت الله عز وجل.
فشى فيها التدابر التقاطع، انتشرت فيها المنكرات والموبقات، بعدت عن طريق الله. بطبيعة الحال هذه يريد لها ان تؤدب، كيف يؤدبها؟ الظالم جند انتقم به وانتقم منه. بهلي خل اروي لك حادثة. الرشيد قاعد بقصرة يقول مسرور اجاني الطلب بالليل، مسرور الكبير اجي لي الطلب بالليل، يقول لي يريدك الرشيد. فاقبل مرتعدا مرتعبا، يقول دخلت عليه وجدته يقظ والشموع موقدة بين يديه والحجاب واقفين. قال لي الان تذهب الى جعفر ابن يحيى جيبه البرمكي، جيب لي هنا الى باب الخباء، ناصب له خباء برا، تضرب عنقه بباب الخباء وتطب عليه براسه. يقول اجيت دخلت عليه وجدت عنده ابا بكار المغني يغنيه ما يريد الناس منا، لما لا يسكت عنا، انما همتهم ان يظهروا ما قد دفنا. طبيت عليه قلت له اجب الخليفة. قال لي الان؟ قلت نعم الان. قال لي الان بعد نصف الليل؟ ما اعرف، هو اللي ارسلني خلفك. قال لي انا انفا كنت عنده، الان كنت عنده. قلت له لا علي، هو امرني اجي. اخذته يقول من يده طلعت

0: ابن الشطرين احس قال لي لعل وراءك شر. قلت له انا مامور بضرب عنقك وهالشرط اشوف داير مدايرك. فقال لي جين الاخوان يدخرون لي مثل هذا اليوم، انت ممكن ان تسوي علي جميل؟ طب لي قل له انا نفذت امرك، اذا شفتك راجع، لان هذا الرجل قد يكون ثمل، قد يكون عنده شيء، فطب لي اذا شفتك راجع تكون انت سبب في حياتي وانا ما انساها لك، واذا لا الح انا يمك. نعم. بيقول دخلت الى الخباء، قلت له جئت به. قال لي علي براسه يا ابن الفاعله، وينك؟ سرع، ليش ما في الراس؟ طلعت. قلت له سمعت؟ قال بلى. قلت مد عنقك. قال لي يمهني حتى اعصب عيني. قل ضربت عنقه، حملت الراس من جاب الراس ودخل عليه، رفع راسه اليه، قال له هذا راس جعفر؟ قال له بلى. قال له انا لا اقدر ان انظر الى قاتلي جعفر، اطرحوه الى الارض، ضربوا عنقه. طرحوا ضربوا عنقه. تتامل لي شوي زين لتقريب المعنى الى الذهن. الظالم جند ينتقم به وينتقم منه. بس احنا ادراكنا للحياة محدود، وما نتصور ان الله عز، احيانا الانسان يبلغ يصل الى مرحلة الشك، وين القضاء؟ وين القدر؟ وين السماء؟ ليش ساكت على الظالم؟ لا، الله عز وجل لا يسكت على الظالم قط ابدا، لن يفوته اخذ الظالم، لكن احيانا يمهله. ليش يمهله؟ لأن إنما يعجل من يخاف الفوت، إنما يعجل من يخاف، وإلا الله عز وجل سريع الحساب، يعني لا يفلت أحد من قبضته. السماوات والأرض في قبضة الله عز وجل، بيمينه، مطويات بيمينه. اذا وين يقدر يهرب الانسان؟ الى اين؟ لا بد من الرجوع الى ذلك اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
1: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: في وقت يترقب فيه العراقيون استقرار أسواقهم، كشفت بيانات البنك المركزي العراقي عن تراجع حاد في الرصيد النقدي للدولار. هذا الرصيد انخفض من 1,180,000,000 دولار إلى 693,000,000 في غضون 3 أشهر فقط. هذا النزيف الذي كلف العراق نحو 487,000,000 دولار جاء نتيجة تعثر وصول شحنات الدولار النقدية من الولايات المتحدة، ما وضع البنك المركزي في مواجهة مباشرة لتأمين احتياجات السوق والمسافرين من رصيده الخاص. هذه الأرقام الجافة في سجلات المصارف تترجم في الشارع إلى صرخات يومية يطلقها الكادحون. أبو إيهاب بائع شاي يواجه كل صباح بؤس الغلاء وتآكل قيمة ما يجنيه، يروي لنا كيف أصبح الاستكان البسيط مثقلاً بأوجاع ارتفاع أسعار السكر والغاز، وكيف باتت لقمة العيش اليومية معركة خاسرة.
3: هذا القلاص كنا ناخذه 500 صار بألف، خاشوقة كنا نشتريها 500 صارت بألف، الشكر 1500، كل شيء غلى، الغاز ب10,000 وب15,000، ماكو شيء ما غلى عندنا، وكل شيء أثر بحياتنا، كل شيء أثر. احنا ناس شغلنا شغل يومي، إذا اشتغلنا ناكل، وإذا اشتغلنا ما اشتغلنا قعدنا ما ناكل. بالنسبة لي أنا قاعد أجار هنا بالفندق هذا، ومريود مني يوميا أنطلي الفندق، ومريض، وكل مصدر عيشة معي.

0: الخضراء التي جعلت من استيراد السلع مغامرة يومية. فبمجرد انتشار خبر نقص العملة تقفز الأسعار فورا، يبقى المواطن هو الحلقة الأضعف في هذه الدورة الاقتصادية المرهقة.
1: ارتفعت الأسعار مرة ثانية كتعويض للانقطاع الدولار، بس يعني من البارحة لليوم ارتفع الجهاز من 2000 3000 إلى 5000 كسعر. هي مجرد يعني أنه هذا الخبر إيش حالي لو طبق على أرض الواقع وصارتك شحب الدولار راح يصير لك تأثير مباشر، والمضرر الأساسي هو الزبون كاستيراد بالدولار. هو التاجر جاي يتعامل وياك تعامل أنه هو بالعراقي، بس من يجي ياخذ على مبدأ الدولار، يعني هو يصرف على الدولار وياخذ، وأغلب التجار هسه ياخذون على صرف السوق. اكو بعض الشركات الرسميه اللي جاي تاخذ على التصريف البنكي اللي هو 135، اما اكو تجار ثانيين لا جاي ياخذ على 155 او 150، فهذا هم راح يرجع ياثر عليك انه راح تزداد القيمه، يجوز توصل ل 200، يجوز توصل ل 185، وهذا مرجعها انه ترجع ترتفع السلعه مره ثانيه، السلعه من 500 راح تصير 750 او 650، نفس الوقت راح تكون اكو شحه، لان طلب ماكو، اكو عرض وطلب ماكو، فبنفس الوقت راح تاذينا بشكل مباشر. يعني
0: امام هذا التخبط بين رصيف الفقراء ومخازن التجار يبرز السؤال عن الأسباب والنتائج. الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي يحلل المشهد من زاوية القدرة على الصمود، متسائلا عن المدى الذي يمكن للبنك المركزي فيه الاستمرار بتوفير الدولار للمسافرين إذا ما استمر انقطاع الشحنات النقدية، محذرا من اتساع الفجوة التي ستؤدي حتما لغلاء المعيشة
2: بسبب الوضع الحالي وبسبب تراجع عدد المسافرين بفعل غلق الأجواء العراقية وبفعل أيضا تراجع التجارة الخارجية والتعامل التجاري للعراق مع العالم الخارجي نتيجة لإغلاق مضيق هرمز. أصبح الطلب على الدولار في السوق الموازي ليس كبيرا، لو كان الطلب كبير ممكن أن نجد أن الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي تكون كبير، لكن هذا العامل هو الذي هدأ من روعة السعر الدولار الموازي، بحيث أنه رغم كل الأخبار وجدنا أنه الدولار في السوق الموازي ارتفع 0.5%، وبالتالي الورقة اللي كانت تباع $100 كانت تباع 155,000 دينار أصبحت 156. المعنى الارتفاع بطيء، لكن إلى أي مدى يستطيع البنك المركزي العراقي أن يوفر دولار للمسافرين فيما ما استمر القطع لمدة طويلة، قطع البنك الفيدرالي الأمريكي في توريد الشحنات الدولارية إلى العراق، لأنه قد يصل إلى نقطة التي لا يستطيع بها توفير دولار للمسافر، عند ذلك سوف تتسع الفجوة بين الدولار الرسمي والدولار الموازي، وهذا له تأثير كبير على المواطن العراقي لأنه سوف يؤدي بالنهاية إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.
0: لكن الأزمة لا تتوقف عند حدود الإجراءات الفنية، بل تمتد لتخلق توقعات سلبية تعصف بالاستقرار. الدكتور أحمد صدام خبير اقتصاديات الخليج يرى أن استمرار هذا التوقف في تدفق الدولار النقدي قد يجبر البنك المركزي على تقليص الحصص، مما سيخلق أزمة ثقة ترفع الأسعار وتزيد من معاناة الشعراء.
3: تأثيرات شحنة الدولار أو عدم إرسال شحنة الدولار المرسلة إلى العراق ممكن أن تنعكس على الواقع العراقي إذا توقف البنك المركزي أو قلل من منح الدولار النقدي للسوق العراقي للمسافرين الذين يحتاجون الدولار لغرض العلاج، للمستحقين بشكل عام. عدا ذلك لا أعتقد هناك أزمة حقيقية، بحكم أن الحوالات تسير أو الاعتمادات المستندية تسير على ما يرام، هناك دولار يمنح للمسافرين حتى الآن، ولكن هذا التأثير أيضا هناك إعلان أنه هذا لا يعد وإنما لأسباب فنية وليس عقوبة أو منع، وإنما لأسباب فنية وهي حالة مؤقتة، هذه ممكن أن تكون مطمئنة للواقع الاقتصادي العراقي، وبالتالي يبقى التأثير إذا افترضنا استمر هذا التأجيل أو عدم إرسال هذه الشحنة فترات أطول مع حاجة الاقتصاد إلى دولار نقدي، هذا ممكن أن يجبر البنك المركزي إلى تقليل الحصص. إذا ما انخفضت الحصص وافترضنا ذلك جدلا، هذا أكيد سوف يؤثر على ارتفاع سعر صرف الدولار، بحكم أن هذا القرار ممكن أن يخلق توقعات سلبية على أرض الواقع. أما الآن فالأمور تسير على ما يرام.
0: وبين لغة الأرقام وتحليلات الخبراء تظل الحقيقة المرة تسكن في عيون المتعبين. نعود لأبو إيهاب مجددا، ليس بصفته بائعا فحسب، بل كصوت لملايين العراقيين الذين يشعرون بالخذلان من مؤسسات دولتهم ويواجهون المرض والفقر بصدور عارية.
4: الطبقة الفقيرة إن أجمت فرج مرة نهائيا، يعني حاربة والشعب محاربة ما صايرة، كلهم ضد الشعب. أعطيني مؤسسة بالعراق تشتغل مصالح المواطن، أعطيني مؤسسة واحدة، أعطيني دائرة واحدة نجيبها نقول من المرور المركز الشرطة للوزارات، أعطيني واحد يشتغل مصالح الشعب، كلها ضد الشعب، كلها ضد المواطن. ماكو مؤسسة بالعراق تشتغل ضد المواطن. شنو هذا العمر مالي 67 والحد الآن أدخلت خالة ما خليت نائب، ما خليت بشر على رعاية اجتماعية ما عندي، وأنا بهذا العمر مريض، لو تطي لو ماكو لما نهائيا إلا أطي فلوس 5 أيام 6 أيام يسوونها لك. ما عندك إنسان فقير مثلي وقاعد بآجارنا وبهذا العمر نهائيا ما حد احتروبية وأنا الله خالقني.
0: تنتهي الأرقام وتبدأ المرارة التي لا تحصى، فخلف كل نقطة مئوية في سعر الصرف ثمة وجع ينهش حياة الناس. هي صرخة شعب يرى طبقته الفقيرة تسحق تماما، ودواءه يغلو، ومؤسساته غائبة عن نجدته، وفي وطن تضيع فيه الثروات بين المحسوبية والسرقات لا يبقى للمواطن سوى سؤال أبو إيهاب الحزين: أين نذهب وكيف نعيش في ظل واقع يسرق منهم حتى الأمل في غد أكثر رأفة؟

0: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
1: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
0: ونتجول في أزقة الحضارة،
1: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
0: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين،
1: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج
0: عراق ميديا.
1: عراق ميديا،
0: إعداد وتقديم
1: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج عراق بيديا. في هذا البرنامج تتجدد المواضيع بتجدد اللقاء معكم في اذاعه راديو تايم سكوير عبر التردد 102.5. برنامج عراق بيديا ياتيكم معي انا محدثكم الاستاذ دكتور عادل هاشم علي، ويرافقني في الاخراج الاستاذ عمار مشتاق.

في المحور الأول من برنامج عراق ميديا سنتكلم عن مدارس البصرة. طبعا مدارس البصرة في العهدين العثماني والعهد الملكي. العهد العثماني معروف يعني الفترة 400 سنة التي حكم بها العراق ومنها البصرة، والعهد الملكي أو الفترة الملكية التي تمتد من 1921 إلى 1958. المدارس طبعا في هذه الفترة، في الفترة العثمانية وفي الفترة الملكية في البصرة، يعني لم تكن بالمستوى الذي نعرفه عن المدارس في الوقت الحاضر أو ما بعد 1900.

قد أسست مدارس في مدينة البصل، وهذه المدارس يعني هي عبارة عن مؤسسة تعليمية شاملة ترتبط بهذه الطائفة أو بتلك الطائفة. فمثلا ظهرت عندنا في البصرة مدرسة الآباء الكرمليين ب 1721، مدرسة الآباء طبعا مدرسة مسيحية، مدرسة الآباء الكرمليين، أعتقد منهم الأب أنستاس الكرملي، هذا يعني العالم العراقي الفذ في اللغة وفي التاريخ وفي النحو وفي الأدب. وأيضا ظهرت عندنا بالبصرة المدرسة الكلدانية 1843. أول شيء احنا ظهرت عندنا مدرسة الآباء الكرمليين 1721، بال 1843 ظهرت عندنا المدرسة الكلدانية، ثم بعد ذلك ظهرت عندنا مدارس الاتحاد اليهودي اللي هي ب 1856. هذه المدارس كانت تستقبل أبناء طوائفها فقط، مع يعني مع استثناءات قليلة من أبناء الطائفة الطوائف الأخرى ومن الديانات الأخرى. ويحسب لها أنها كانت تدرس بلغاتها، يعني باللغة العبرية أو باللغة الكلدية أو الكلدانية أو باللغة السريانية بالنسبة للآباء الكرمليين، بالإضافة إلى اللغة العربية. فاللغة العربية كانت حاضرة في التدريس في هذه المدارس الطائفية أو المدارس طائفية، يعني نسبة إلى الطوائف أو المدارس الدينية من غير الإسلام.

مع مجيء الوالي مدحت باشا أثر على التعليم بشكل عام في العراق. طبعا مدحت باشا كان يشتهر بأنه صاحب إصلاحات قام بها بالعراق في الولايات سواء بغداد أو في الموصل أو في البصرة. أثرت إصلاحات مدحت باشا على البصرة بشكل مباشر. طبعا هو وصل إلى إلى إلى ولاية بغداد 1869، وبغداد البصرة كانت تتبع بغداد ب 1869 تتبعها، يعني الإصلاحات التي شملت بغداد أيضا شملت البصرة إلى درجة ما. فنقطة التحول هذه مع مجيء مدحت باشا إلى ولاية بغداد وإصلاحاته في بغداد والبصرة أيضا ظهرت بشكل أساسي في التعليم وبالبصرة تحديدا. يعني مدحت باشا قاد مشروع تحديثي خلينا نسميه لإدخال نظم تعليم جديدة إلى المدارس أو إلى مؤسسات التعليم بشكل عام، وقام بافتتاح 4 مدارس في البصرة وأيضا في بغداد، كان مثلها في بغداد أو أكثر أعتقد في بغداد. أنا أتكلم عن التعليم في البصرة، يعني فتح المدرسة الرشدية المدنية. طبعا كلمة الرشدية هو يقصد بها من يبلغ الرشد يعني 18 سنة، يسمونها شو احنا هسه نسميها الإعدادية. يعني افتتح مدرسة الرشدية المدنية والمدرسة الرشدية العسكرية ومدرسة إعدادية عسكرية ومدرسة الفنون والصنائع، يعني شلون احنا إعدادية الصناعة نسميها. يعني احنا بعض الأحيان بالبصرة نسمع كلمة الرشدية أو الرشيدية نسبة إلى آل الرشيد بالزبير، لكن كلمة المدرسة الرشدية، مدرسة الرشدية يعني من يبلغ سن الرشد، يعني تحددت بها مثل الإعدادية، يعني يحدد العمر بسن الرشد. وهذه الإصلاحات أو هذه المدارس التي افتتحت تقريبا من 1891 إلى 1901، يعني ليس بدفعة واحدة. كما قلنا 8 مدارس، يعني بالإضافة إلى هذه الأربعة كانت هناك 8 مدارس ابتدائية في البصرة، يعني البصرة القديمة الموجودة الآن، وأيضا في مناطق المناوي والعشار والمشراق، موجود يعني المشراق القديم هسه احنا نسميه بالقرب من الكواز، من جامع الكواز، وايضا منطقه الصبخه الصغيره، طبعا مو الصبخه الكبيره، الصبخه الصغيره اللي هي قريبه على نظران، قريبه على معمل لبساميه الان، ومنطقه الفيضيه وابو الخصيب، وايضا هناك مدارس اعتقد ابتدائيه واحده فتحت في القرنة، فضلا عن المدارس الاقليات اللي ذكرناها اللي هي مدارس اقليات يهوديه وايضا الإرساليات المسيحية والتبشيرية. بمرور الوقت أخذت هذه المدارس اللي هي كانت وجه التعليم في البصرة أخذت بالتزايد مع مرور الأيام. عام 1905 أصبح هناك تقريبا 12 مدرسة ابتدائية في البصرة وأقضية البصرة، وبلغ عدد الطلاب تقريبا 400 طالب و96 طالبة. طبعا هذا فشيء يعني يحسب إلى الدولة العثمانية أنها ولو في نهاية عمرها، يعني كانت الدولة العثمانية في هذه الفترة قبل الحرب العالمية الأولى. وفتح ما يسمى بمكتب رشدي في البصرة. الرشدي يعني كما قلنا هي نسبة إلى سن الرشد، يعني من يبلغ سن الرشد يدخل في هذه الإعداديات أو في هذه المدارس. أيضا عام 1901 شهدت البصرة افتتاح أول مدرسة للبنات، لكن للأسف كان الإقبال عليها ضعيف بسبب العادات الاجتماعية. يعني تعرفون لحد فترة متأخرة كثير من العوائل، كثير من العشائر ترفض أن يندرج أو تدخل بناتها بالمدارس. فب 1901 فتحت مدرسة خاصة للبنات في البصرة، لكن كما قلت هو الإقبال كان ضعيف عليها بسبب العادات الاجتماعية السائدة آنذاك.

إذن المدارس الرشدية نسبة إلى سن الرشد يعني الإعدادية يعني هي كانت تمثل المرحلة المتوسطة في سلم التعليم العثماني في زمن الدولة العثمانية. وكما قلنا هذه المدارس الرشدية أنشئت في مركز المدينة في أواخر مدينة البصرة في أواخر القرن التاسع عشر. تدرس كان يدرس فيها الحساب، الجغرافيا، التاريخ، الخط، اللغات الأجنبية، فضلا عن تدريس الدين. يعني وين وجدت مدارس دينية متخصص، لكن أيضا كان يدرس الدين، وأعتقد كان يدرس على المذهب الحنفي باعتبار أنه يعني الناس على دين ملوكي في الدولة العثمانية، كان المذهب الحنفي هو المذهب الرسمي في ذلك الوقت. وهذه المدارس الرشدية اللي قلنا هي مرحلة المتوسطة أو الإعدادية في سلم التعليم الثانوي، كانت تحظى بإقبال من قبل الطلبة في البصرة. ليش؟ لأنه من يتخرج من هذه المدارس كانوا يشغلون مناصب مدنية وإدارية في مدينة البصرة أو حتى يصلون إلى بغداد. طبعا كان يكفل للمتخرج مكانة اجتماعية وفرصة وظيفية للمتخرجين من هذه المدارس الرشدية. طبعا المدارس الابتدائية، المدارس الابتدائية كان حظها أقل من مدارس الرشدية بالنسبة للدولة العثمانية. يعني لم تنل المدارس الابتدائية من السلطة العثمانية اهتمام الكافي كما هي المدارس الإعدادية اللي سميناها المدارس الرشدية. وهذا طبعا بسبب أنه المدارس الابتدائية في البصرة كانت تحتاج إلى يعني نثرية، إلى اهتمام مالي، إلى صرف مالي. والدولة العثمانية في نهاياتها كانت تعاني من أزمات مالية، وهو ما يعني يتطلب توفير مثلا توفير المعلمين وتوفير بنايات لهذه المدارس. فنشوف أنه التعليم في البصرة في نهايات الدولة العثمانية لم يكن بالمستوى المطلوب، أقصد على المستوى الدراسة الابتدائية. أما المدارس الرشدية يعني الإعدادية كان لا، فيها نوع من الاهتمام باعتبار أن من يتخرج من هذه المدارس كان يوظف أو يعين ويتاح له مكانة اجتماعية في مدينة البصرة. سياسة الإهمال، هذا إهمال تجاه الابتدائيات، تجاه التعليم الأساس، واجه انتقادات من قبل الجرائد والصحف المحلية في البصرة أو حتى في بغداد. طبعا في هذه الفترة كان الإعلام قوي جدا، يعني بداية ظهور الجرائد والناس متجهة بشكل مباشر وتتأثر، يعني الرأي العام يتأثر بشكل كبير بما تكتبه هذه الجرائد. لذلك هم انتقدوا قضية أن الابتدائية أو التعليم الأساس أو التعليم الابتدائي كان ضعيف بالنسبة للبصرة في زمن الدولة العثمانية. أما أقضية البصرة، الزبير، القرنة، أبو الخصيب، المعقل، الفاو، فكان هناك يعني مدرسة واحدة أو لا توجد في بعض الأقضية، واقتصر التعليم على الكتاتيب. وهذه كانت كما قلنا في بداية الحلقة، هذه الكتاتيب كانت تدرس بحسب يعني بدون منهج، بحسب مزاج المعلم أو الشيخ أو الملة، مع غياب شبه تام للمدارس النظامية التي أسستها الدولة العثمانية في بعض مناطق البصرة وبعض الأقضية في البصرة آنذاك.

مع مجيء القوات البريطانية، مع دخول القوات البريطانية إلى البصرة 23 تشرين الثاني 1914، توقف التدريس بشكل شبه كامل في المدارس العثمانية التي كانت موجودة في البصرة. طبعا هذا التوقف كان بسبب ظروف الحرب، وفضلا عن اختفاء معظم المعلمين الذين كانوا ينتمون إلى الدولة العثمانية، انسحب بعضهم من التدريس والتحق بالقوات العثمانية. مع مجيء البريطانيين لم يتحمس البريطانيون كثيرا لإرجاع المعلمين العثمانيين إلى مدارسهم، طبعا هذا بسبب أنه الانتماءات الفكرية أو الانتماءات السياسية. ب 1912 أسست مدرسة في البصرة تسمى مدرسة الرجاء العالي الأمريكية. طبعا هذه الفترة 1912 هي المرحلة الأخيرة من الحكم العثماني، وكانت الدولة العثمانية في مرحلة كانت تتهاوى نحو النهاية. المبشرون، مبشرون يعني من كان يبشر في بالديانة المسيحية، المبشرون الأمريكيون أسسوا نظام تعليمي متميز في البصرة في هذه المدرسة اللي كانت تسمى مدرسة الرجاء العالي. طبعا أهل البصرة كانوا يسمونها مدرسة الأمريكان أو مدرسة الأميركان بلهجتهم. وهذه المدرسة بنيت وسط منطقة العشار. من كان وراء بناء مدرسة الرجاء العالي أو مدرسة الأمريكان اللي هي بالعشار؟ المبشر أو القس الأمريكي المسيحي هو جون فان إس. هذا وصل للبصرة ب 1902 وكان يتحدث العربية بطلاقة ومطلع على تاريخ العراق، وقام بجولة بالبصرة وأطرافها يعني قبل. وهذه الجولة كان الغرض من عندها هو التبشير بالمسيحية، كما يعني فعل المبشرون بأفريقيا وبشروا بالديانة المسيحية في أفريقيا. فهذا فان إس، جون فان إس، كان من المبشرين، وكان يعني رحالة، وكان كما قلنا يجيد اللغة العربية. فكر بأن يؤسس مدرسة حديثة في نهايات الدولة العثمانية. طبعا فالسلطات العثمانية منحته موافقة بشرط أن يكون التدريس باللغة العربية. أنت درس شنو تدرس؟ درس حساب، درس تاريخ، جغرافيا، لغات أجنبية، لكن كل هذا يكون بمنهج باللغة العربية. المبشر الأمريكي جون فان إس حرص على مسألة مهمة جدا، يعني هذه قد تكون يعني من ميزة أهل البصر الذين تعلموا في العهد الملكي، أنه بالإضافة إلى اللغة العربية يجب إدراج تعلم لغات عدة في في في في ضمن المنهج. فقام باستقطاب الكفاءات من المعلمين، سواء كان معلمين العرب المصريين أو من الأجانب، طبعا بالأخص الهنود. فهذه المدرسة، مدرسة الرجاء العالي الأمريكية، بالبداية استقبلت في صفوفها 80 طالب من أبناء البصرة. نصف الثمانين كانوا مسلمين، والنصف الآخر كانوا من المسيحيين ومن الصابئة ومن اليهود. هذا التنوع الطائفي، هذا التنوع الديني داخل جدران مدرسة واحدة، كان ولا يزال طبعا ظاهرة لافتة في مجتمع البصرة المتعدد الهويات، متعدد الهويات طبعا مجتمع البصرة. هذا وين كان؟ في أول مدرسة حديثة أسست في البصرة اللي هي ب 1912، اللي كانت تسمى مدرسة الرجاء، مدرسة الرجاء العالي أمريكية، أو تسمى بلغة أو لهجة البصرة أو في لسان أهل البصرة ب 1912 يسمونها مدرسة الأمريكان.

كان الحديث مستمر مستمعين الكرام وتاريخ التعليم وتاريخ المدارس في البصرة في الفترة العثمانية والفترة الملكية. وصلنا إلى مدرسة الرجاء العالي، قلنا بأن هذه أول مدرسة حديثة أسسها المبشر الأمريكي جون فان أس، وحرص على تعلم أو تعليم اللغات من قبل معلمين أكفاء من العرب ومن الأجانب. زوجة هذا المبشر، زوجة هذا المؤسس لمدرسة الرجاء العالي، اسمها دورثي فارمان. هذه قامت بتأسيس أيضا أول مدرسة أمريكية في البصرة للبنات. طبعا تعاونت مع معلمتين من البصرة، من أهل البصرة، وهذه المدرسة اشتهرت بأنها قد حوت أو ضمت في صفوفها أبناء الأسر الكبيرة من الكويت ومن المحمرة ومن مناطق الخليج. يعني تذكر عندنا المصادر التاريخية بأنه شيخ الكويت والأمير طالب النقيب وأمير المحمرة الشيخ خزعل كانوا قد أرسلوا أولادهم وبناتهم إلى هذه المدرسة، المدرسة الأمريكية للبنات التي أسستها زوجة جون فان أس اللي هي دورثي فارمان. للأسف أنه عدد المدارس الرسمية في البصرة لم يزداد، السبب لسبب أو لآخر بسبب الحروب، حرب العالمية الأولى. يعني من 1915 إلى 1917 كانت تعداد المدارس، يعني أربع مدارس، مدارس البصرة أربع مدارس ابتدائية، وهذه المدارس الابتدائية يعني فضلا عن مدرستين اللي هي قلنا رجاء العالي ومدرسة المدرسة الأمريكية للبنات، وهذه كانت منتشرات في مناطق أبو الخصيب بالعشار، بالعشار اثنين طبعا، بالبصرة اثنين وبالعشار اثنين، أبو الخصيب واحدة منطقة الدعيجي، وأكو دار كانت تسمى دار المعلمين ومدرسة ابتدائية في في القرنة. كما قلنا هذه المدارس طبعا خصوصا مدارس البنات، خصوصا مدارس البنات تعاني من الشواغر، يعني لا يوجد هناك في ذلك الوقت يعني عدد كافي من المعلمين، وحتى المعلمات يسدون شواغر هذه المدارس. لكن بالمقابل مدارس الأقليات كانت تزدهر نوعا ما. يعني هناك أسست كما قلنا أسست مدارس للكلدان، ومدارس أيضا أسست من الكاثوليك، ومدارس الراهبات الفرنسيات أيضا في البصرة، ومدرسة الإليانس اليهودية هذه فتحت، كانت قد فتحت في 1903 واستمرت في عهد الاحتلال البريطاني. هذه المدارس كانت تحتوي على طالبات، كانت تحتوي على الطالبات. فهسه قد يكون النظام الاجتماعي أو العادات الاجتماعية عند الكلدان والكاثوليك واليهود يسمح بإرسال بناتهم إلى المدارس في ذلك الوقت، وهذا ما ولد لاحقا يعني طبقة مثقفة من البنات من الطوائف الأخرى، من الصابئة، من المسيحيات، من اليهوديات، اشتغلنا في الطب، في الهندسة، في التعليم، وحتى تقلدنا مناصب إدارية في الدولة في ذلك الوقت. وهذا كله يعود إلى أنه هذه الديانات غير الإسلامية قد أتاحت لبناتهن أن ينخرطن في المدارس وفي التعليم التي والمدارس التي أسست في ضمن محافظة البصرة وبالأخص في مناطق العشار ومناطق البصرة.

إذن الحديث مستمر وإياكم مستمعين الكرام عن التعليم وعن تاريخ المدارس في البصرة. وصلنا إلى فترة العهد الملكي، طبعا يعني بناء التعليم الوطني الحقيقي. العهد الملكي يمتد من 1921 إلى 1958، يعني مع تأسيس الدولة العراقية الحديثة اللي هو كان أول ملك فيها الملك فيصل 1921، أصبح التعليم ركيزة أساسية لا يستغنى عنها، خصوصا أنه الدول أو مو الدول المجاورة، الدول الكبرى في ذلك الوقت لا سيما بريطانيا التي احتلت العراق، قد يعني أكدت أو لاحظ من خلالها العراقيون أن التعليم أساس التقدم، أساس التقدم هو التعليم، وخصوصا إذا كان التعليم رصين. المدارس الابتدائية من 1921 إلى 1920 أصبح هناك 88 مدرسة، تصور، وهذه 88 تطور، طبعا تطور ملحوظ في عدد المدارس، بها تقريبا 8000 تلميذ وتلميذ، وبها 486 معلم، أغلبهم طبعا من الديانة المسيحية أو من اليهود أو من الصابية ومن العرب. أما المدارس الثانوية كانت هناك تقريبا 3 مدارس بها 110 طالب. هذه الإحصائية أنا ما أخذها من مصادر، البيانات موجودة لرسالة ماجستير في جامعة البصرة. قانون المعارف العامة، هذا قانون مهم اللي هو رقم 28 ب 1929. قانون المعارف العامة أرسى دعائم تعليم العراقي الحديث الصحيح، وحدد مراحله وحدد المناهج ونظم العلاقة بين المعلم والمتعلم في الدولة. طبعا هذا اللي هو طبعا بعد ما أسست وزارة المعارف، لما أصبح العراق عنده يعني أصبح العراق دولة بال 1921 وأصبحت هناك وزارات، وزارة المعارف اللي هي تقريبا تعادل وزارة التربية الآن، أسست أو مع تأسيس وزارة المعارف أو مع إقامة وزارة المعارف اللي كان بها أول وزير هو محمد علي هبة الدين، هو أول وزير المعارف، يعني أصبح التعليم له صورة صحيحة، له منهج صحيح، له نظام صحيح، له ضوابط صحيحة، المعلم أدى دوره بشكل صحيح وفق منهج محدد، وكان هذا طبعا بفضل تأسيس قانون المعارف العامة اللي هو قلنا كان أسس ب 1900 أو أطلق في 1929 بعد أن أسست وزارة المعارف العراقية عام 1921.

إذن كما قلنا مع إصدار قانون المعارف العامة العراقية، يعني هو القانون الذي نظم المدارس ونظم التعليم في العراق الملكي، ظهرت عندنا مدارس ربما بعضها موجود لحد الآن، حتى مسمياتها موجودة لحد الآن في البصرة، اللي يعني نسميها مدارس وطنية، مدارس عراقية أصيلة، لا من أمريكية ولا من عثمانية ولا من الطوائف الأخرى، يعني اليهودية أقصد بها. يعني مثلا عندنا مدرسة من مدارستي أسست بال 1900 ما بعد 1924، مدرسة السيف، مدرسة السيف الابتدائية اللي كانت للبنين في منطقة السيمر، طبعا الآن تسمى الموفقية، هذه المدارس الباقية لحد الآن اللي انتقلت بعد فترة، انتقلت إلى بناية جديدة في منطقة الصبخة الصغيرة. كما قلنا الصبخة الصغيرة هي إخوان البصر اللي جوز ما يندل، الصبخة الصغيرة هي قريبة أو مقابلة لنظران، وقريبة على منطقة الجبل، نظران يعني وين معمل بسامير مقابلها تسمى الصبخة الصغيرة. أول مدرسة فيها في العهد الملكي ب 1925 هي مدرسة السيف الابتدائية، كانت في السيمر ثم سميت بالموفقية وانتقلت إلى منطقة الصبخة الصغيرة. أيضا أسست مدرسة تسمى مدرسة العشار ب 1924، هذه المدرسة العشار الآن تسمى مدرسة المربد، مدرسة المربد هي في منطقة الخندق في العشار. طبعا احنا نعرف انه المدارس القديمة هي، اذا نتكلم عن المدارس القديمة اول ما يجي على بالنا الاعدادية المركزية، لكن هذه يعني هسه مدرسة العشار اقدم كابتدائية، اقدم من الاعدادية المركزية. السيمر اللي بالسيمر اللي قلنا عنها مدرسة السيف ايضا موازية للاعدادية المركزية. ب 1925 ايضا اسست مدرسة سميت بمدرسة القبلة، وهناك أيضا روضة سميت بروضة البصرة، هذه في منطقة السيف، روضة البصرة تقريبا مقابل جامع الزهير، بعد ذلك نقلت بنايتها الحالية في القبلة بال 1935، يعني مو قبل القبلة الموجودة إنما قريبة على باب الزبير. مدرسة السيمر ب 1930 أسست مدرسة السيمر اللي هي سميت لاحقا بمدرسة أبي فراس الحمداني، أعتقد موجودة لحد الآن، هذه في منطقة البصرة القديمة في السيمر. يعني استمر التوسع في فتح المدارس حتى 1939 أصبح في البصرة 35 مدرسة ابتدائية للبنين و10 مدارس للبنات ومدرسة مختلطة واحدة. أما التعليم الثانوي يعني صارت عندنا هناك يعني مدارس مهنية، مدارس نسميها المدرسة صناعة ب 1923، وعندنا أيضا ثانوية البصرة ب 1925، وأيضا متوسطة للبنات عام 1927. وهذا كله يدل على أنه التعليم والمدارس في البصرة مع أو بعد إصدار قانون المعارف أصبح له شكل يختلف عن التعليم والمدارس في الفترة العثمانية.

طبعا على الرغم من العدد المحدود من المدارس والمؤسسات التعليمية في البصرة حتى 1927، يعني والإمكانيات المتواضعة لها، لكن بصورة عامة وجود هذه المدارس وانتشار هذه المدارس ساهم في النهوض بالحياة الاجتماعية والاقتصادية وحتى الصحية لأهل البصرة في العهد الملكي، لأنه هذه المدارس ساهمت في نشر الوعي، في نشر الثقافة الصحية، في رفض الثقافة الصحفية خلينا نسميها أيضا، يعني هناك كانت صحف يومية وأسبوعية في البصرة في مقدمتها، يعني الإيقاظ، التهذيب، إظهار الحق، يعني هذه كلها من الصحف الموجودة. طبعا كانت الصحف قديمة، هي صحف قديمة في الفترة العثمانية، لكن في فترة العهد الملكي اتخذت طابع يختلف عن انتماءاتها القديمة. مثلا جريدة الأوقات البصرية كانت تصدر في فترة الاحتلال البريطاني، أيضا كانت جريدة الإخاء، جريدة الأيام، أيضا كانت تصدر في فترة الانتداب. كل هذه الجرائد وكل هذه الصحف أرفدت بخريجين من المدارس التي أسست في البصرة، لا سيما في فترة الثلاثينيات. أيضا صحف أخرى اشتغل بها أهل البصرة من خريجي المدارس اللي ذكرناها، طبعا مدارس العشار ومدارس السيف، السيمر، مدارس التعليم الثانوي. من هذه الصحف أيضا الناس، الثغر، الرقيب والسجل، كل هذه الصحف كانت تصدر في البصرة وكانت تضم عدد من الخريجين الذين تخرجوا من هذه المدارس. طبعا وهذه المدارس مثلت اتجاهات فكرية وسياسية، وبلغ عدد هذه الصحف 30 صحيفة. طبعا هذا العدد 30 صحيفة معناه أنه التعليم يسير بشكل صحيح في البصرة، وأن المدارس التي أسست في البصرة اللي ذكرناها حتى 1927 قد أتت أكلها، وكانت من ثمارها أن خريجي هذه المدارس التحقوا بوظائف وساهموا في زيادة الوعي الجماهيري من خلال ما يكتبوه في هذه الصحف التي ذكرناها. أضف إلى ذلك أنه بعض المثقفين، بعض الخريجين، بعض المعلمين، بعض المنتمين إلى المدارس التي أسست في البصرة وجدوا في الصحافة وسيلة يعبرون بها عن آرائهم وطرح ما يعانيه الشعب. طبعا هذا فد مسألة طبيعية، يعني مو مثل هسه من تتكلم فد رأي رأسة تجابه بمعارضة سلطوية هنسميها. مثلا على سبيل المثال، يعني كثير من المتخرجين كان يكتبون في هذه الصحف حتى عن المعاناة الصحية، كان يكتب بها الطلاب وكان يكتب بها المتخرجين. أكوان يعني هسه أمامي مقال كتبه مثقف عراقي أطلق على نفسه طبيب وطني، طبعا هو مو طبيب لكن هو يسمي نفسه طبيب وطني، ب 1920 كتب إشارة إلى الفقر التعليمي الموجود في ذلك الوقت والحاجة إلى التعليم في ذلك الوقت. قال ب 1920 يقول إن العراق اليوم غني بقبوره وأمراضه، لكنه أفقر بلاد الله بجهوده وصحته. إن جراثيم الأمراض السارية والمهلكة اتخذت في بلادنا موطنا، وأصبح موت أطفالنا من المناظر الطبيعية المعتادة. هذا طبعا كان يكتب في هذه الصحيفة وهو أحد خريجي المدارس التي ذكرناها آنفا. إذن صار واضحا عندنا بأن التعليم والمدارس التي أنشئت في الفترة العثمانية كانت على مستوى ضعيف، والمدارس التي أسست في مرحلة الانتداب البريطاني، مرحلة دخول البريطانيين إلى العراق، يعني ما بعد 1921، كانت نظامية بشكل ممنهج وبشكل دقيق أكثر ما المدارس التي أنشئت في البصرة في الفترة العثمانية. يعني تكلمت عن مجموعة من المدارس. طبعا الحديث عن المدارس كما قلنا وعن التعليم في البصرة، عندما يأتي الحديث عن هذا الموضوع لابد أن نذكر الإعدادية المركزية. أنا لن أخوض في الحديث عن الإعدادية المركزية، لأن هناك العديد من التقارير التي كتبت والصحف والمقالات والتقارير المتلفزة كتبت عن الإعدادية المركزية وهي غنية عن التعريف. أنا فقط تكلمت عن المدارس التي اندرست أو اندثرت، وعن المدارس التي تغير
اسمها وطبيعة التعليم وانتقال التعليم من الفترة العثمانية إلى الفترة الملكية إلى فترة الانتداب البريطاني في العراق. أما الإعدادية المركزية التي أسست 1924 طبعا احنا نسميها أم المدارس البصرية، ساهم في بنائها العديد من شخصيات البصرة، ودرس فيها العديد من شخصيات البصرة من عوائل البصرة، النقيب، باشعيان، المنديل وغيرهم من العوائل البصرية التي كانت لها نفوذ في البصرة. لن نتكلم الكثير عن الإعدادية المركزية لأن الحديث عن الإعدادية المركزية له جانب مستقل وله جانب يختلف عن المدارس الأخرى، لكن نكتفي بقول أنها هي كانت أم المدارس البصرية. في نهاية الكلام عن التعليم وتطور التعليم من الفترة العثمانية إلى الفترة الملكية، أقول بأن التعليم ربما في الوقت السابق كان أفضل مما هو عليه في الوقت الحاضر، خصوصا مع تدهور مناهج التعليم في العراق التي تحتاج إلى نهضة حقيقية كما نهضت في فترة ما بعد 1921.

0: هذا الكلام كان كله في برنامج عراق بيديا. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، رافقني بمحبة على الإخراج الأستاذ عمار مشتاق، كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.

0: تجتمع لنا صفحات في برنامج عراق ميديا. عراق ميديا
1: إعداد وتقديم
0: الدكتور عادل هاشم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: لا بأكده كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

استمع إلى نسيم الفكر والإلهام، رحلة مذهلة عبر الموجة 102.5 FM، حيث تتجلى الفنون وتتلاقى الأفكار في سحر لا يقاوم.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: سلاح الفصائل يضع حكومة الزيدي بين المطرقة الأمريكية وسندان حرج العلاقات الخليجية، وصفقات الغرف المغلقة ومقايضة السلاح بالمناصب وترك المقاتلين في العراء. كيف نجحت الممرات المتعددة للتصدير من تحدي تقلبات المضائق وأوهام الاحتكار؟ هل يكفي مخزون إيران من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية؟ ولماذا وبخ ترامب نتنياهو المجنون؟ هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم. نبدأ أولى صفحات عددي هذا اليوم في الشأن العراقي وعن الموازنة للعام الحالي التي يبدو أنها لن تقر أو لن يكون هناك موازنة لعام 2026، والحديث عن موازنة العام المقبل 2027. اللجنة المالية النيابية أوضحت أن إقرار موازنة عام 2026 بات مستبعدا في ظل استمرار العمل على استكمال البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية، مشددة أيضا على أن الأولوية الحالية تتمثل في تأمين الرواتب ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة. وبالمقابل عضو اللجنة المالية ريبوار كريم قال أن موازنة هذا العام على الأغلب لن تقر، وسيجري العمل على دراسة موازنة 2027، مؤكدا أيضا بالمقابل أن تأمين الرواتب لن يتضرر وأن الحكومة تمتلك إمكانات كبيرة جدا لمعالجة العجز من خلال الاقتراض الداخلي أو الخارجي أو الاستعانة بالبنك المركزي. أضاف كريم أيضا أن الجميع متفق على دعم جهود الحكومة في ملف تأمين الرواتب وصولا إلى الموازنة المقبلة، وبيّن أن الرؤية ستكون واضحة في الموازنة القادمة فيما يتعلق بتأثيرات مضيق هرمز وأسعار النفط وتوسيع الإيرادات، ولا سيما بعد تطبيق قانون التعرفة الجمركية ونظام الإسكودا، مما سيوفر تنوعا كبيرا في مصادر الدخل. كريم أوضح أن عدم وجود موازنة حتى منتصف السنة المالية يرتبط بشكل مباشر بالبرنامج الحكومي، لا سيما أن الحكومة ما زالت في طور استكمال تشكيلها، كما أن مجلس النواب منح رئيس الوزراء الثقة والصلاحيات اللازمة، وأكد أن اللجنة المالية مستعدة لدعم الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية سواء تم تقديم موازنة 2026 أم لا، وبيّن أن أي توجه لتشريع قانون بديل على غرار قانون الأمن الغذائي على سبيل المثال لم يطرح حتى الآن، والأمر متروك لطلب الحكومة ورؤية رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة. وهذا يؤكد إلى أنه ربما أيضا في سياق يعني سياق ذاته أنه حتى إكمال الكابينة الوزارية لن يكون خلال هذه الأيام، بل سينتظر العطلة التشريعية بعد انتهاء العطلة التشريعية. وهذا أيضا سرب بعض النواب في مجلس النواب بأنه استكمال الكابينة الوزارية سيتأخر لما بعد العطلة التشريعية، وبمعنى أنه بعد العطلة التشريعية وانتهاء أكثر من نصف هذا العام، بالتالي ما الداعي لإقرار موازنة للأشهر المقبلة إذا كان ممكن سد هذا العجز بقوانين خاصة مثل قانون الأمن الغذائي أو غيره، مقابل إعداد مبكر لموازنة 2027 اللي أيضا هذا لا يمكن الحديث به بحسب مراقبين أيضا ومصادر حكومية وبرلمانية إلا في حال استكمال الكابينة الوزارية المرتبط أيضا بقرارات متعلقة بحصر السلاح وتفاصيل سياسية وأمنية أخرى.

وفي ظل هذه التوترات الإقليمية والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيش البلاد وإغلاق مضيق هرمز أمام حركة النفط العراقي، وزير الخارجية فؤاد حسين أطلق تحذير مدوي من أزمة مالية كبيرة تتربص بالبلاد، محذرا من أن استمرار الوضع الراهن قد يدفع الحكومة إلى مواجهة عجز حقيقي في دفع رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة. حسين وفي حوار تلفزيوني لقناة عراقية قال بغداد اضطرت إلى طباعة 25 تريليون دينار لمواجهة الأزمة، وهذا أول تصريح من مسؤول يعني رسمي حول قضية طباعة العملة، على اعتبار أن الحكومة كانت تستبعد هذا الخيار وهذا الحل لمواجهة الأزمة المالية، لأنه هو ليس حلاً، أو إذا كان حل فهو تبعاته وتداعياته معقدة أكثر من الأزمة الاقتصادية اللي يعيشها البلد. طباعة 25 تريليون دينار لمواجهة هذه الأزمة، يقول وزير الخارجية فؤاد حسين، وأوضح أيضا أن القدرة المالية كانت 100 تريليون دينار والآن أصبحت 125 تريليون دينار، إذ لجأنا إلى طباعة 25 تريليون لمواجهة الأزمة المالية في البلاد. هذه الطباعة من شأنها أن تضيف تضخما وتضعف القدرة الشرائية بالمقابل للدينار العراقي اللي بدأت هذه القدرة الضعيفة بدأت تتلمس في السوق بالشارع، بدينا نحس اليوم احنا كمواطنين وذوي دخل محدود يعني نشعر بقيمة الدينار اللي انخفضت أو القدرة الشرائية للدينار العراقي اللي انخفضت. والوزير الخارجية أكد أيضا أن الحكومة ستواجه مشكلة كبيرة في دفع رواتب الموظفين خلال الشهر المقبل إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، مشيرا إلى أن الإيرادات النفطية التي تشكل العمود الفقري للموازنة تراجعت بشكل حاد جراء إغلاق المضيق، مما اضطر السلطات إلى الاعتماد على الاحتياطات والقروض والدين الداخلي لتغطية النفقات التشغيلية الشهرية التي تقدر بنحو 9 تريليون دينار. وفي لمسة دبلوماسية تحمل دلالات استراتيجية، شددة وزير الخارجية فؤاد حسين على أن العراق بحاجة للانفتاح على دول الخليج والدول الغربية للحصول على المساعدات، مؤكدا أن الطباعة النقدية ليست حلا مستداما، وقال حرفيا: لا نستطيع حل مشاكلنا من خلال طباعة الأموال لأن هذا يرفع حال التضخم الذي شهد ارتفاعا أساسا. وأيضا وسائل إعلام و وسائل التواصل الاجتماعي رصدت تفاعلا متباينا عكست قلقا اقتصاديا وتساؤلات سياسية عن ما طرح وزير الخارجية فؤاد حسين في مسألة طباعة العملة. أيضا بالمقابل يعني هذا يخلينا أمام قلق شعبي وحتى سياسي مشروع للناس حول الحلول التي تملكها الحكومة، إذا كانت لا تملك حلا غير طباعة العملة فبالتالي الكارثة الاقتصادية المقبلة ستتفاقم. يعني وإن استطاعت الحكومة الإيفاء بالتزاماتها المالية والرواتب تحديدا على أساسها من خلال طباعة العملة، يعني بالمقابل ما هي قيمة الدينار اللي راح ياخذ الموظف براتبه، راتبه اللي كان يقدر يعيشه 10 أيام من الشهر بالتالي ما راح يقدر يعيشه حتى 5 أيام من الشهر إذا استمر الحال بطباعة العملة كحل لدى الحكومة.

وفي توطية إخبارية أخرى أيضا، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي عن زيارة مرتقبة إلى الولايات المتحدة برفقة رجال أعمال لتعزيز فرص الاستثمار المشترك، وأكد أن صندوق التنمية المخصص للقطاع الخاص يستوعب مساهمة من البنك المركزي بقيمة 10 مليارات دولار. وشدد أيضا على أن الحكومة تعول على الشراكة مع القطاع الخاص لإنجاح مساعيها الإصلاحية في الاقتصاد والتنمية، متبعا سياسة الباب المفتوح للمقترحات من قبل رجال الأعمال، كما أكد على محاربة الفساد والابتزاز، داعيا الشركات إلى عدم تقديم أي مبالغ لتسهيل أعمالها، مؤكدا أن معايير تفضيل القطاع الخاص تشمل التحاسب الضريبي وحجم القوى العاملة والمنافع الاجتماعية. وأوضح أيضا أن أرباح صندوق التنمية ستكون معفاة من الضرائب، وسيمول إقامة مصانع جديدة لتلبية احتياجات السوق العراقية مع تخصيص دفعات شهرية لسداد مستحقات رجال الأعمال والمقاولين.

0: وأيضا في موضوع آخر في الشأن العراقي، حيث يستجيب لطلب أمريكي بعدم دمج فصائل التنسيقية في المؤسسات الأمنية. وهذا ما كشف تقرير لإذاعة مونتي كارلو صباح هذا اليوم، أن الحكومة العراقية تتجه لاستبعاد الفصائل غير المنضوية ضمن هيئة الحج الشعبي من خطة الدمج في القوات الأمنية والعسكرية الرسمية، وذلك استجابة لمطالب أمريكية واضحة بهذا الشأن. واستند التقرير إلى تصريحات نائب قائد العمليات العسكرية المشتركة قيس المحمداوي، التي أكدت استبعاد فصائل تنسيقية المقاومة الإسلامية من خطط الدمج الحكومي، تشمل الفصائل المستبعدة كلا من حزب الله العراقي، حركة النجباء، كتائب سيد الشهداء، وأولياء الله الأوفياء، وفقا لتقرير مونتي كارلو طبعا، الذي أشار أيضا إلى أن الرسالة الأمريكية لرئيس الوزراء كانت حاسمة في رفض شمول أي فصائل مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني حسب وصفها بخطة الدمج، معتبرة أن دمجها سيعزز النفوذ الإيراني داخل مفاصل الدولة العراقية. الإطار التنسيقي قيم استبعاد هذه الفصائل بحسب التقرير بأنه توجه أمريكي يهدف في مرحلة لاحقة إلى ضرب هذه التشكيلات. كتب حزب الله اعتبرت في أحدث تقييم لها أن خطط نزع السلاح والدمج تعد مؤامرة تستهدف الحشد الشعبي ومحور المقاومة في المنطقة، محذرة من أن هذه الخطوات قد تمهد لاحقا أو تمهد لإلحاق العراق باتفاقيات إبراهام مع الكيان الصهيوني. وفي هذه المرحلة سلاح الفصائل يضع حكومة الزيدي بين المطرقة الأمريكية وسندان، حرج العلاقات مع دول الخليج التي تتهم الفصائل باستخدام الأراضي العراقية لاستهداف في أراضيها، مثل ما صار ويا الكويت والسعودية ودول أخرى. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: تواجه القوى السياسية العراقية فيتو أمريكيا صارما يرفض بشكل كامل وغير قابل للتفاوض مشاركة فصائل مسلحة محددة في التشكيلة الحكومية، حتى في حال قبولها بتسليم أجنحتها العسكرية وموافقتها على التنازل عن سلاحها وفق تقارير صحفية منشورة. ويتزامن هذا الموقف المتشدد مع إعلان الرئيس دونالد ترامب رسمياً تعيين سفيره لدى أنقرة توم باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى العراق وسوريا، مع استمراره في منصبه الدبلوماسي بتركيا، في خطوة تعكس سياسة ترامب القائمة على تعزيز نفوذ الأشخاص لتسريع حسم الملفات عبر قنوات مباشرة تفوق البيروقراطية التقليدية. وتضع هذه المعطيات ملف السلاح كأخطر قضية جدلية تشغل الرأي العام الرسمي والشعبي، بالتزامن مع مطالبات المرجعية الدينية بحصره بيد الدولة ومساعي رئيس الوزراء علي الزيدي لترميم العلاقات مع دول الخليج بعد الهجمات الأخيرة التي أحرجت بغداد وهزت جسور الثقة الموروثة من الحقبة الحكومية السابقة. وفي إطار التحضيرات السياسية، بحث الزيدي مع القائم بالأعمال الأمريكي جوشوا هاريس أفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، متمسكا بلغة الدبلوماسية والحوار لإرساء استقرار المنطقة، مما يمهد لطرح ملف الفصائل الشائك كأبرز القضايا المعقدة على طاولة المباحثات خلال زيارة رئيس الوزراء المرتقبة إلى واشنطن في منتصف تموز المقبل. واستأنفت القوى السياسية العراقية ماراثون المفاوضات الشاقة لحسم الحقائب التسعة المتبقية في كابينة رئيس الوزراء علي الزيدي، في مشهد يراوح بين رغبة الانطلاق الحكومي وبين كوابح المحاصصة التي لا تزال تفرض إيقاعها على أروقة صناعة القرار. وتأتي هذه التحركات وسط ترقب شعبي يطالب بفك ارتهان الوزارات الخدمية والأمنية لصالح معايير الكفاءة والتخصص، بعيدا عن الولاءات الحزبية الضيقة التي أرهقت جسد الدولة. وعكست أروقة البرلمان في الجلسات الأخيرة عمق الفجوة بين الطموح الوزاري والواقع السياسي، إذ أظهرت عمليات التصويت السابقة عدم نضوج القناعة النيابية بعدد من المرشحين نتيجة ضعف السير الذاتية التي لم تقع على الصمود أمام مبضع النقد الفني والقانوني. ويرى مراقبون أن إخفاق بعض الأسماء في نيل عتبة 167 صوتا المطلوبة وحصول آخرين على أرقام متدنية يمثل رسالة سياسية بليغة مفادها أن تمرير الحقائب لا يكون شيكا على بياض. وفي قراءة إيجابية لهذا التعثر اعتبرت أوساط نيابية أن عدم القناعة ببعض المرشحين يمثل ظاهرة صحية تعكس يقظة تشريعية ترفض تمرير أنصاف الكفاءات.

بالمقابل وفي ذات السياق، دخلت القوى السياسية داخل الإطار التنسيقي مرحلة تحسب سياسة مرحلة تحسب سياسية وأمنية متصاعدة مع تزايد الضغط الأمريكي المرتبط بملف الفصائل المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة، في وقت تشير تسريبات وكواليس الاجتماعات إلى اشتراطات أكثر صرامة تقودها واشنطن عبر مبعوثها توم باراك أو توماس باراك، وتتجه التفاهمات داخل الإطار إلى قبول إجراءات فك الارتباط بين الفصائل وهيئة الحج الشعبي ضمن سقف زمني يمتد حتى أيلول المقبل، بالتزامن مع انسحاب التحالف الدولي وسط انقسام بين قوى مستعدة للتنظيم وأخرى ترفض التفكيك الكامل. في المقابل برزت تحركات لفصائل مثل عصائب أهل الحق وبدر للانخراط في مسار إعادة تنظيم مقابل رفض صريح من كتائب حزب الله والنجباء، مع إبقاء ملف الوزارات والتعيينات أحد أبرز نقاط التوتر مع واشنطن التي تلوح بفيتو واسع. وتحذر أوساط سياسية من أن التحول الجاري قد يتجاوز ملف السلاح إلى إعادة تشكيل بنية الدولة عبر إقصاء آلاف الموظفين المرتبطين بالفصائل، ما يضع الحكومة أمام اختبار سياسي معقد. ويشير مراقبون بالمقابل إلى أن التباين داخل الإطار التنسيقي يمنع الوصول إلى صيغة موحدة في ظل ضغوط إقليمية ودولية متقاطعة تدفع نحو حسم ملف الفصائل وربطه بمستقبل الكابينة الوزارية. وتتداول منصات وتقارير إخبارية حالة قلق من مسار التصعيد مع اقتراب موعد أيلول بوصفه محطة فاصلة، فيما يرتقب الشارع السياسي إملاءات الضغوط الأمريكية وانعكاسها على تشكيل الحكومة واستمرار حضور الفصائل داخل مؤسسات الدولة. وتشير تقديرات سياسية لأن المرحلة المقبلة قد تحمل إعادة صياغة شاملة للعلاقات بين بغداد وواشنطن في الملف الأمني، مع احتمال توسعة الإجراءات لتشمل مستويات إدارية عليا في ظل سباق نفوذ إقليمي متصاعد على صعيد بغداد السياسي.

0: وفي اجتماعات الغرف المغلقة وصفقاتها ومقايضة السلاح بالمناصب كما سمت بعض العناوين. وبالتالي يعني تنازل فصائل مسلحة تملك جناحا سياسيا أو أحزاب سياسية تملك أجنحة مسلحة بترك سلاحها مقابل القبول بمناصب أو التهديدات بمحاسبة أصول. وهنا وصل المرحلة أنه الحديث عن ليست الأصول المالية فقط لهذه الأحزاب أو هذه الفصائل، إنما أيضا الفيتو الأمريكي الذي يتحدث عن إقصاء الآلاف من عناصر هذه الفصائل المنضوين أصلا بوظائف دولة كموظفين مدنيين أو بالأجهزة الأمنية، وهذا إلى تداعيات كبيرة. يعني هذا الأعداد من الناس والشباب اللي كانوا بعنوان مقاومة فعلا وبان فترة داعش وما بعدها والمخاطر اللي أحدقت بالبلد، شنو وين يرحون؟ معقولة راح يفصلونهم حتى من وظائفهم؟ وهي واحدة من العقد المطروحة الآن على الطاولة واللي تعقد يعني المفاوضات بهذا الشأن واللي تربك توجه الحكومة. وهل فعلا أن يترك هؤلاء المقاتلين في العراء من قبل قادتهم بين قوسين؟ لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: في كل دول العالم التي شهدت نزاعا مسلحا كانت عملية نزع السلاح تخضع لقاعدة راسخة: من يتنازل عن القوة يجب أن يحصل على مكاسب وطنية حقيقية في المقابل. ففي كولومبيا حصلت القوات المسلحة الثورية على مقاعد في البرلمان وعفواً شاملاً وبرامج تنموية. وفي الفلبين تحول مقاتلو مورو إلى مواطنين منتجين بعد حصولهم على مساعدات مالية وتدريب مهني. وفي جنوب أفريقيا تم دمج المسلحين السابقين في جيش وطني موحد. وفي موزمبيق منحت الدولة معاشات تقاعدية لعناصر حركة رينامو. لكن في العراق المشهد مختلف. الغرابة في المشهد العراقي تكمن في غياب فلسفة الدولة لإدارة مرحلة ما بعد النزاع. فبينما تقود التجارب الدولية عمليات نزع السلاح وفق استراتيجية ثلاثية الأبعاد، نزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة الدمج، نجد أن الطرح في العراق غالباً ما يحمل صبغة الإملاء الفوقي أو الصفقة السياسية العابرة التي لا تلتفت للعمق المجتمعي. لا توجد خطط واضحة لإعمار المدن والمناطق التي انطلق منها هؤلاء المقاتلون أو التي تضررت من الحروب المتلاحقة. ويغيب الحديث عن تأمين العيش الكريم والرواتب التقاعدية الثابتة والتدريب المهني الذي يضمن للمقاتل السابق عدم العودة إلى حمل السلاح تحت وطأة العوز الاقتصادي. ويراد من المقاتل العراقي أن يتنازل عما يعتبره ضمانة وجودية مقابل تطمينات سياسية هشة سرعان ما تذوب عند أول منعطف أو تغيير في موازين القوى السياسية داخلياً وإقليمياً. إن إفراغ عملية تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة من محتواها التنموي والوطني الشامل وتحويلها إلى مجرد تنازل بلا مقابل حقيقي للمجتمع لا يؤسس الاستقرار المستدام، بل يزرع بذور أزمات مستقبلية أشد عمقاً. لقد أثبتت التجارب التاريخية أن تجريد أي قوة من سلاحها دون تقديم بديل وطني مقنع ومستدام يؤدي حتماً إلى شعور بالانكسار لدى القواعد الشعبية أو يدفع ببعض الأجنحة نحو العمل السري والتمرد مجدداً.

وننتقل إلى الشأن الإيراني مستمعينا وآخر التطورات هناك، حيث رسالة من رئيس وزراء باكستان إلى المرشد الإيراني، وهذا ما أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية صباح هذا اليوم الأحد عن تسلم عباس عراقجي، رسالة من رئيس وزراء باكستان إلى المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي. وذكرت الخارجية في تصريحات أن وزير الداخلية باكستان محسن نقوي سلم الوزير عراقجي في طهران رسالة من رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إلى المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي، مبين أن مشكلة إيران الرئيسية في مفاوضاتها مع واشنطن هي مواقفها المتناقضة. وتابعت أن واشنطن انتهكت وقف إطلاق النار بمهاجمة سفننا وسنرد على أي هجمات، ولفت إلى أن عراقجي ووزير الداخلية باكستان تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب.

يبدو أن رغم التداعيات الكبيرة لإغلاق مضيق هرمز على أسعار النفط اللي قفزت قفزات كبيرة، وليس فقط النفط والطاقة بشكل عام، إنما المنظومة الاقتصادية للاستيراد والتصدير على مستوى العالم تغيرت بسبب إغلاق مضيق هرمز، ما يخص الأسمدة، صناعات البتروكيماوية بشكل عام، الشحن، على اعتبار أنه الخليج ويعتبرون الأسواق الرئيسية للاستيراد والتصدير بالمقابل أيضا، وبالتالي هذا عرقل يعني وفاقم أزمة اقتصادية عالمية كبيرة بمستوى الطاقة. إلا أنه بدأ العالم يجد منفذ في هذه الأزمة أو من هذه الأزمة، إلا وهو ممرات تصدير أخرى تتجاوز المضائق. وهنا على هذا الأساس، وبعد الحديث عن مضائق مشابهة تعيش أزمات مثل مضيق هرمز، ملقا، وباب المندب، مضائق أيضا بها مساحة من التوتر إذا ما أغلقت، على سبيل المثال مضيق ملقا اللي يعني تجارة الشرق والصين والعالم أيضا المرتبط بالصين وشرق آسيا المرتبطة بهذا المضيق كيف سيكون. بدأت دول العالم تبحث عن بدائل وممرات متعددة للتصدير والاستيراد إن كان على مستوى الطاقة أو غير الطاقة، وبالتالي اليوم الحديث عن ممرات برية وسكك قطار مثل ما جاي يصير الآن بين السعودية والإمارات وسوريا والأردن وتركيا، وصولا أيضا إلى حتى الأراضي المحتلة، وصولا إلى أوروبا بطرق استراتيجية برية، الحديث عن إعادة إحياء ملفات كانت أكثر تعقيدا في طريق الحرير والتجارة الصينية ما بين الصين وأوروبا عبر آسيا الوسطى. كل هذا الكلام بدأ يعني الآن حتى يجد منافذ للتطبيق على أرض الواقع، والحديث عن تطبيق هكذا مشاريع بدأ ينفذ في السعودية على سبيل المثال، ونجحت السعودية من التوجه تصدير نفطها نحو البحر الأحمر وتجاوزت الخليج العربي ومضيق هرمز. فكيف نجحت هذه الممرات بتحدي المضائق اللي بجانب يعني بالجانب الآخر من هذه القصة؟ العراق اللي عاش هذه الأزمة، الحديث في العراق كان بالسبعينات وحتى بداية يعني بالستينات وبداية اعتماد العراق على النفط وأن يكون النفط هو المصدر أساسي لدخل العراق، كان يعني الحديث والعراق كان يحاول جاهدا وجود منافذ تصدير إن كانت في بنياس بسوريا، جيهاند بتركيا، على ميناء العقبة وحتى على البحر الأحمر عن طريق السعودية بمشاريع أنابيب وسكك حديد وطرق برية لتنويع توجهات تصديره. بعد 2003 طرح هذا الملف، ملف يعني تنوع منافذ التصدير بالنسبة للعراق، إلى أنه دخل بدهاليز سياسية وغيرها، وبعض من كانوا في أعضاء مجلس النواب كانوا هددوا صراحة بأنهم سيفجرون هذه الأنابيب أو هذه الخطوط الذي قد مثل على سبيل المثال بصرة حديثة أردن العقبة، هذا الخط الاستراتيجي كان المفروض يعني ممكن أن يعني يأخذ نسبة كبيرة من الصادرات النفطية اللي توقفت عبر الخليج وإيجاد منفذ تصدير آخر بحجة التخوف من أنه هذا الأنبوب أو هذا التوجه نحو التصدير عبر البحر الأبيض المتوسط أو الميناء العقبة راح يروح للكيان الصهيوني، النفط العراقي يروح للكيان الصهيوني، وهذا كلام وزير النفط السابق نفاه وقال أنه بصيغة أنه التعاقد النفط العراقي شركة سومو لتسويق النفط اللي من خلالها يباع النفط العراقي ويعد تشكيلات وزارة النفط هي تتعاقد مع المصافي مباشرة، وبالتالي هي يعني آلية التعاقد مع المصفى والنفط يروح مباشرة من العراق من منافذ التصدير العراقية إلى المصافي اللي يتعاقد معها شركة سومو، اللي تتعاقد معها شركة سومو، وشركة سومو لا تتعاقد مع الكيان الصهيوني أو مصافي تصنف على أنها إسرائيلية أو مصافي الكيان الصهيوني أبدا. فليش التخوف يعني من هذا يعني من هذه النقطة؟ وبالتالي لو كان خلال السنوات الماضية لو كان العراق استطاع أن يجد منافذ بديلة ما يعيش أزمة الآن، قد تكون الشهر المقبل حسب
تصريح وزير الخارجية اللي سمعناه قبل قليل أو تحدثنا أو توقفنا عنده قبل قليل.

على اتفاقية نفط جديدة قبل انتهاء عقد جيهان في يوليو المقبل، سعيا لتعزيز السيطرة الاتحادية عبر شركة تسويق النفط العراقية سومو. وفي عالم تتحكم فيه المضائق كأدوات هيمنة، يصبح التنويع فعل مقاومة هادئة وإعادة صياغة للعلاقة بين الجغرافيا والسيادة

مركزي في المشهد الأمريكي، إذ توفر اضطرابات الإمدادات العالمية مباشرة على أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة رغم محدودية وارداتها النفطية من الخليج، ما جعل الجغرافيا السياسية مرتبطة مباشرة بالوضع الانتخابي الداخلي. وهنا ردا على الذين يدعون بأن الشأن الخارجي على اعتبار أن الناخب الأمريكي، وهذا حقيقة بجزء من عدها، أنه لا يتأثر بالمشاكل الاقتصادية أو الحروب في العالم، على لكن يعني تأثر الناخب الأمريكي بشكل مباشر بقضايا داخلية، الأسعار، قوانين الضمان الصحي وغيرها، القوانين الداخلية، فرص عمل، وضع الاقتصاد الداخلي، وما له علاقة، ما مهتم جدا، وقد لا يعرف حتى إنه شنو أكو يعني شيء اسمه إيران، وهذه حقيقة. يعني هناك طبقة يعني كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية لا تهتم أبدا بالسياسة الخارجية، وليس لها علاقة أو معرفة أبدا بالسياسة الخارجية، فقط يعني تأثيرها تأثيرهم كناخبين يتوجه نحو الوضع الداخلي. بس هاي الحرب مختلفة، هذه الحرب أثرت على الحياة المعيشية للفرد الأمريكي وعلى الوضع الاقتصادي، رفعت التضخم، رفعت أسعار الطاقة بالعالم وبالتالي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبات يعني صدى اسم مضيق هرمز يتردد في الأوساط الاقتصادية الداخلية الأمريكية وللمواطن الأمريكي البسيط العادي اللي يريد يروح يفول سيارته بنزين راح يلقى السعر مرتفع أضعاف والسبب هو إغلاق مضيق هرمز أو الحرب في مضيق هرمز بين قوسين، وأيضا وأي هذا يعني هذه الحرب اللي أثرت على باقي أسعار السلع الأساسية. أزمة مضيق هرمز تحولت إلى هذا المحور بدليل أن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت حذر من أن العودة إلى أسعار البنزين تقل عن $3 للجالون قد لا تتحقق قبل عام 2027، ما يعني استمرار الضغوط على الأسر الأمريكية خلال الموسم الانتخابي المقبل. الديمقراطيون بدأوا بالفعل توظيف ارتفاع أسعار الوقود في استراتيجياتهم الانتخابية مستندين على تجربة عام 2022 عندما استهدف الجمهوريون من الغضب أو استفاد من الجمهوريون من الغضب الشعبي تجاه أسعار المرتفعة واستعادوا السيطرة على الكونغرس. المقارنات التاريخية تعود بقوة إلى الواجهة من أزمة النفط التي أطاحت بجيمي كارتر عام 1980 إلى تجارب فورد بوش الأب وبوش الابن وأوباما، وفق الاقتصادي أو وفق اقتصاديين محللين الشأن الأمريكي، حيث أثبتت الانتخابات الأمريكية مرارا أن الناخبين يمنحون الأولوية لأوضاعهم الاقتصادية اليومية وأن تكلفة الوقود والتضخم قادرة على إعادة رسم الخريطة السياسية بغض النظر عن الحسابات السياسية والخطاب السياسي.

0: وأيضا لموضوع آخر وملف معقد آخر في شأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية حول مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهل هو كافي لصنع قنبلة نووية؟ يعني إيران تملك وقود نووي كافي مخصب بدرجة كافية لصنع قنبلة نووية؟ 60% يرى خبراء بأنها قادرة على صناعة قنبلة نووية، لكن هذه القنبلة النووية هي مو بس يورانيوم، هي مكونات أخرى، وبالتالي تحتاج إلى كمية أكبر من اليورانيوم لصنع هذه القنبلة، وبالتالي راح يكون حجمها كبير ووزنها ثقيل جدا. وعلى الأقل بحسب المنظور إيران لا تملك التكنولوجيا أو القدرة الصاروخية أو الطائرات القادرة على حمل هذه القنبلة أو هذا الرأس النووي الكبير جوا، هسه ربما برا بحرا قد يكون، لكن يعني إذا صنعت إيران قنبلة نووية باليورانيوم اللي تملكه كما يرى بعض الخبراء، بالتالي الآن هي قنبلة غير قادرة على نقلها، تستطيع لكن صنع قنبلة نووية معقد جدا. وإذا كانت إيران غير قادرة على صناعة قنبلة نووية في هذا بما تملك من وقود نووي من يورانيوم مخصب، فلماذا لا، أو لماذا تصر الولايات المتحدة الأمريكية ويصر ترامب على إخراج هذا الوقود وهذا اليورانيوم من داخل إيران؟ الوكالة الطاقة الذرية تقول أنه فقدت كل التواصل والاتصال مع هذا المخزون من اليورانيوم المخصب الإيراني بعد الحرب أو بسبب الحرب، وبالتالي ما عاد عندها سيطرة أو قدرة أو معرفة على حجم وتخزن وطريقة خزن والتعامل مع هذا الوقود النووي. شهلة محمد في هذا التقرير.
1: كشفت بلومبرغ نقلا عن بيانات جديدة أن خطر سعي إيران سرا لتطوير أسلحة نووية بات اليوم أعلى من قبل شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما العسكرية الأولى قبل عام. ووفقا لوثيقة سرية اطلعت عليها وكالة بلومبرغ، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء من مخاطر جديدة للانتشار النووي يطرحها المخزون الإيراني الضخم من اليورانيوم المخصب بنسب تقترب من الدرجة اللازمة لصنع القنابل. وأوضحت الوثيقة أن هذه المواد كانت تخضع قبل الهجوم الجوي في يونيو 2025 الذي أشعل حرباً استمرت 12 يوماً لتفتيش أسبوعي من قبل الوكالة لضمان عدم تحويلها لأغراض عسكرية، وهما لم يعد قائماً اليوم. وأكدت الوثيقة المكونة من 119 صفحة والمعممة في فيينا الشهر الماضي أن الوكالة لا تستطيع الآن استخلاص أي استنتاجات بشأن هذه المواد النووية، محذرة من أن هذا يثير قلقاً منتشراً لأن هذه المواد النووية التي لم تتمكن الوكالة من التحقق منها تشمل كميات كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب. وقال دبلوماسيان كبيران مطلعان على التقرير طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة بيانات حساسة، إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أوجدت معضلات نووية جديدة لم تكن موجودة سابقاً. وأضافا كلما طالت مدة بقاء هذه المواد خارج نطاق ضمانات الوكالة ارتفعت مخاطر تحويلها لاستخدامات غير سلمية. وتشير البيانات إلى أن عمليات التفتيش انخفضت بأكثر من النصف خلال العام الماضي بعد أن فرضت إيران قيوداً جديدة في أعقاب حرب 12 يوماً، ولم يعد المفتشون حتى الآن إلى المواقع المتضررة في فوردو وأصفهان ونطنز حيث شهدت آخر مرة 440 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب و8500 كيلوغرام من مواد مخصبة بنسب أقل. وتأتي هذه التحذيرات في وقت جعل فيه الرئيس الأمريكي ترامب القضاء على الطموحات النووية الإيرانية هدفاً رئيسياً لسياساته، فيما تتأرجح الأسواق بسبب تعثر الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق. وشدد التقرير على أنه حتى في حال تمديد وقف إطلاق النار فإن الطريق أمام اتفاق نووي دائم يظل طويلاً وشائكاً وعرضة للانهيار، ما يخفف الآمال في أن تؤدي الدبلوماسية بسرعة إلى استقرار تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز. ورغم أن البيت الأبيض يؤكد أن البرنامج النووي الإيراني قد دمر، فإنه يسعى في الوقت ذاته للتفاوض للوصول إلى اليورانيوم الإيراني، واقترح ترامب بشكل متبادل إمكانية تصدير هذه المواد من إيران أو تعطيلها محلياً تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
0: وننتقل لموضوع آخر أيضا في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. مستمعينا، والأسبوع الماضي كان هناك خبر تصدر عناوين وسائل الإعلام العالمية، لا وهو توبيخ ترامب لرئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو، حيث وصف ترامب نتنياهو بالمجنون، ويعني حذر بأنه لو لا لكان في السجن الآن. مكالمة يعني سربتها وسائل إعلام أمريكية فيما بعد أكدها ترامب. بعدين نتنياهو طلع بمقابلة مع NBC نيوز الأمريكية وقال أنه إحنا علاقتنا ودية وعلاقة يعني ذات مستوى عالي مع الولايات المتحدة الأمريكية وعلاقة شخصية مع ترامب، فعلا أكو علاقة شخصية، لكن يبدو أن ترامب ذاق ذرعا بتصرفات نتنياهو المجنون كما وصف بين قوسين، خصوصا في لبنان والتصعيد الأخير اللي صار باللبنان وأثناء مفاوضات برعاية أمريكية بين لبنان والكيان الصهيوني، وأيضا التوترات مع إيران. لكن وأيضا حسب تصريحات من الداخل الأراضي المحتلة تشير إلى أن نتنياهو يعني مصر على أن يجعل عجلة الحرب مستمرة بسبب فضائح داخلية، وربما حتى يبتعد عن الفضائح الداخلية أو تعرض للسجن والمحاكمة على قضايا كثيرة من الفساد إلى أيضا تداعيات 7 أكتوبر وغيرها من التداعيات اللي صارت في الأراضي المحتلة. وبالمقابل أيضا العلاقة الأمريكية الإسرائيلية يعني هي، وهذا التوتر بين يعني رئيس بين نتنياهو ورؤساء أمريكان أو رئيس كيان الصهيوني ورئيس أمريكي ليست بالجديدة، خصوصا نتنياهو بالذات على اعتبار أنه صار بأكثر من انتخابات ورئيس للوزراء بعهد أكثر من رئيس أمريكي، وكانت هناك معقدة العلاقة مع الرؤساء، ليس ترامب فقط، جو بايدن، أوباما قبله أيضا كانت علاقته غير مريحة مع نتنياهو. عبد الخالق الكريم في هذا التقرير.
2: لطالما صور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه أمام الرأي العام المحلي بأن لديه قدرة فريدة على التعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأن بوسعه كسب دعمه والحفاظ عليه، لكن في مكالمة هاتفية عاصفة بينهما قبل أيام وصف ترامب نتنياهو بأنه مجنون تماماً، وهي مكالمة سربت أولاً إلى وسائل الإعلام ثم أكدها ترامب نفسه لاحقاً، وكشفت النقاب عن التوتر الذي كان يظهر أحياناً بين الزعيمين. وأقر مسؤولون إسرائيليون بأنها كانت من أكثر المكالمات حدة بين نتنياهو وترامب، وقال أحد المسؤولين إن التسريب ألحق ضرراً سياسياً بنتنياهو قبل الانتخابات المقررة هذا العام. وكان السبق لموقع إكسيوس الأمريكي في نشر الخبر يوم الاثنين، وذكر أن ترامب تحدث بغضب إلى نتنياهو بسبب التهديدات الإسرائيلية باستئناف الضربات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت. ونقل الموقع عن ترامب قوله: الجميع يكرهونك الآن، الجميع يكرهون إسرائيل بسبب هذا. وطلب الرئيس الأمريكي من نتنياهو ألا يستهدف بيروت بعد أن حذرت إيران من أن الضربات الإسرائيلية في لبنان تقوض المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب التي بدأت بهجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة ولا تحظى بتأييد يذكر بين الأمريكيين. وقال مسؤول إسرائيلي كبير لرويترز إن نتنياهو أوضح لترامب أن أي تعليق للخطة الإسرائيلية لقصف بيروت لن ينجح إلا إذا توقفت جماعة حزب الله عن مهاجمة شمال إسرائيل. وقال المسؤول إن ترامب كان متقبلا لهذا الموقف. وعقب مكالمتهما قال ترامب إن إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف تبادل الضربات، مما أثار اتهامات من خصوم نتنياهو السياسيين وبعض أعضاء حكومته بأنه تنازل عن سيادة إسرائيل للولايات المتحدة. وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إن الوضع أشبه بوصاية كاملة، ملمحا إلى أن نتنياهو وضع إسرائيل في موقف دولة تابعة لواشنطن. ووقعت خلافات عديدة بين نتنياهو أطول رئيس وزراء بقاء في السلطة في إسرائيل والإدارات الأمريكية الجمهورية والديمقراطية، ومع ذلك ظلت إسرائيل أقرب حليف لواشنطن في الشرق الأوسط. وقالت مصادر صهيونية إن الخلافات باتت الآن علنية بشكل كبير على عكس الماضي عندما كانت تدار بهدوء عادة خلف أبواب مغلقة. وقال ترامب لصحيفة نيويورك بوست إنه منزعج قليلا من هجمات نتنياهو المستمرة على لبنان، لكنه أضاف لقد عملنا معا بشكل جيد للغاية. ويبدو أن قرار ترامب الانضمام إلى إسرائيل في قصف إيران ليس مرة واحدة بل مرتين في غضون عام واحد شكل انتصارا كبيرا لنتنياهو الذي أمضى عقودا في حث واشنطن على استخدام قوتها العسكرية لوقف برنامج طهران النووي.

0: مستمعينا، نصل وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم أوراس فوزي في الإخراج، نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير FM، الأقرب إليكم. تايم سكوير FM.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: بأكد كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
9: اسمع واستمتع، البصرة تايم سكوير ما راح تغير الموجه.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

في حكاية اليوم الحكاية اللي أشوفها محرجة، هكذا يمكن أن أصفها، وغريبة، لكن هي موجودة في واقعنا. لذلك ارتأيت أن لا أذكر اسم المدن وأيضا الأسماء بشكل صريح. بطلة الحكاية هي سندس، شابة خريجة تجارة متوسطة الحال، يعني حالهم الاجتماعي قريب إلى الفقر منه إلى أن يكون حالتهم الاجتماعية ميسرة، لكن بحدود من الممكنات. خلصت تجارة البنية، ما لقت وظيفة، مع العلم هي أحوج إلى الوظيفة، حتى ساعد والدها وإخوانها، بيت قديم لكن ملك الحمد لله. صفات أخرى في هذه البنت، إنها فاقدة إلى شكل الأنوثة الظاهري، يعني لا نقدر أن نقول بأنها يعني متوسطة الجمال، بل هي أقل. كل صفاتها، عودها، قوامها ذكوري، صوتها، انفعالاتها ذكورية، وجهها، سمرتها، ملامحها، يعني ليست بالناعمة. لا يمكن أن ينظر لسندس بوصفها أنثى، هذا يعني خلق الله سبحانه وتعالى. لكن سبحان الله، يعني مرات قصصنا الاجتماعية أو قصص الأشخاص، لأن كل إنسان هو عنده قصة في الحياة، الشكل مرات يولد لهذا الشخص قصص أو قصة تخصه. سندس صوتها، طولها، جسمها، تفاصيلها كامرأة ما موجودة كلش تماما يعني، لكن هي تبين للمحيا بأنه هي أنثى محجبة وبنية وكذا وشي أمره. بحثت عن عمل بشكل دؤوب وطويل ما لقت، تعثرت في كثير من الأعمال لسبب أيضا الجمال، يعني راحت إلى كوفي، هم محتاجين موظفة، تباعوا لها، لا هذه ما تصلح البنت، يعني راحت تشتغل برسبشن ما قدروا يعني شغلهم. هي مشكلة عندنا احنا، مجتمعاتنا مجتمعات طاردة للغير جميلة، لكن بالمقابل هذه البنت الغير جميلة في مجتمعاتنا يعني مسلحة وآمنة من التحرش، آمنة من الأطماع الخاصة. بحثت عن عمل مالكة وما اعترى اسمال لأن مثلا تفتح لها مشروع خاص، وغير مدبرة في موضوع أن تكون طباخ ويمكن أن تشتغل بالبيت تصنع معجنات، ولمعت هذه الأمور. أنت عندها محددات وبسيطة في كل شيء، في شكلها، في سلوكها، في تفكيرها، وفقيرة، لم تبدأ القصة بعد. كل هذه الأشياء هي فرشة الحكاية ودوافعها اللي راح نسمعها لما راحت سندس لمراجعة دائرة التقاعد لوالدها.

نعم راحت إلى دائرة المراجعات في أحد الأقسام، وتعسر الأمر مع موظفة. قالت لها بعد وما جاينا من كذا وهذا تأخير وعدش نقص في كذا، أكو يمكن أكو مفاصل بهذه المعاملة ممكن أن تذلل. لكن تعاملت وياها الموظفة بقسمه. الأمر اللي دفع بسندس أن تتعصب، هي تشوف الحلول موجودة من الممكن كذا من بعدين كذا، ويعني أكو حلول. ارتفع صوتها، أريد أقابل المسؤول مدير القسم، أريد كذا كذا. طلع مدير القسم من غرفته شاب وسيم جدا مؤدب ومهذب. استعلم شنو سبب المشكلة، تفضلي أهلا وسهلا بيك، شنو الرقة هذا والأدب. قال لها تفضلي إلى غرفتي وناقش الأمر، بعدين نطلب الموظف نشوف هجي. قال لها تفضلي. فتح الباب النساء أولا، ولد جنتلمان دخلت. شربين شاي أو قهوة؟ قالت لا لا. قال لها أنا أشرب قهوة أنا وياك. لا شنو هاللطافة والظرافة، أنا امرأة هكذا تفهم سندس نفسها، بنية يعني لم يحتفى بها هكذا. استغرب، عادة الرجال يصيرون باللطفاء بهذا الشكل، يعني عندما تبهرهم يبهرهم جمال امرأة. لكن قالت احتمال هو هذا خلق العظيم وأخلاقه وشفافيته دفعت به إلى أن يكون بهذا التهذيب، وربما مع الجميع. شربوا قهوة، مستغربة يتباوع لها، حست بنظرة شنو المشكلة، وضحت لها المشكلة. طلب الموظفة أن تجي، اجت الموظفة قال لها شنو الإشكال نقدر نحله، هاي ناس أرزاقها ولا تتعطل وكذا. اللي قالها مخرج قانوني يذلل به هذا المعوق اللي هو مصدر الخلاف. شرب قهوتك انحلت المشكلة، تعالينا بعد أسبوع إن شاء الله الأمور تكون طيبة، ما رد نتعبك. ظرافة ومنين الأهل وكذا، ويسأل شنو تحصيلك الدراسي، جاي يسأل فيها بين دق الباب. تجي الموظفة تقول له أكو أشخاص اللي دقنهم، قيل لهم بعدين. يعني حست شنو هذا الاهتمام وهذه الأهمية، أنه يأجل أعمال أشخاص جايين ويسرق وقت حتى يطيله مع سندس. هذا تسأل سندس مع داخله، وشنو بي أنا ابني، يعني أنا أقرب إلى رجل مني إلى أنثى، يعني كل ملامح الأنوثة غير موجودة. صوته بي درجة من الخشونة والبحة، يعني البحة الذكورية. زين، أي شفافية، أي جاذبية، يعني أنا لا أريد يقولون نحن الساعة جاي، لا لا، هو يعني هذا هو هذا مصدر، هاي شخصية الحكاية الواقعية الغريبة جدا لكن ممكنة الحدوث في واقعنا. وما خفية كان أعظم، يأجل للناس اللي ويسولف وياها بفرح. يعني معقول هذا الشاب اللي هو مدير قسم بهذه الوسامة، بساعة الماركة، بعطر الأخاذ، بصوت العذب، بابتسامة النيرة، لا لا، يعني أمور لا تصدق. هي في حيرة، هي الآن أكثر من كونها دهشة هي خجلة، هل أو مستغربة هل اللي جاي يصير هو واقع يتناسب ويشكلها. وعلمها الواقع أنه البنت اللي تحظى بهكذا اهتمام هي البنت الجميلة المغرية المثيرة كذلك المتميعة الغنجة، لا غنج لا جمال لا أناقة أي شيء، أي تفاصيل مرأة ما موجودة. شنو اللي جذبه؟ يعني على كل حال انتهى، استرخصت من عنده وتريد يوم، قال على هذا الكارت مالي، أي شيء تحتاجين تصليبي. أخذت الكارت وطلعت من غرفته وهي منذهلة، ورجعت للبيت تفكر بما حدث. هل من المعقول شخص بهذه الامتيازات، مدير قسم وسيم جميل يبدو عليه الثراء، يعني ممكن أن ينجذب به؟ راحت للمرأة توجهها نفسه، يعني لم يتغير، أنه جاي تعيش حالة الدهشة والصدمة والاستغراب والتساؤلات. كل هذه الأمور لها إجابات، لا شكل لا صوت لا أي شيء، ما الداعي لهذه الهالة من الاهتمام؟ وبالتالي يعطيها كارت ويعني يطمع في اتصال مؤجل منه.

نعم، أحيانا لما نقع في دهشة غريبة كهذه، يعني فيها حيرة، نحتاج يعني نسولفها يم صديق يم شيء شخص قريب. هي معته مدير وسيم مصطفى اسمه، تعامل معها كذا وكذا بكل رقة واحترام، وكان مبين من نظرات الإعجاب والاهتمام. اللي سوت شنو بعد المغرب؟ دخلت إلى غرفتها، طلعت الكارت، ترددت في الاتصال، لكنها اتصلت عندما وجدت المبرر، وهو أنه تشكره، وهي بداية. اتصلت به، قالت السلام عليكم وكذا وحوار. قالت له أنا سندس اللي أعطيتني الكارت الصبح أستاذ مصطفى. لا، طار من الفرح، شكرا لهذا الاتصال، أنا كنت أترقبه ومن الأمور وأفرحتيني، وكان يوم سعيد منه شفتك، وحوار عجيب. بعدين قال له أنت جاي تخابرين من شريحتك؟ انتبه، شوف الكرم. قال له عذرا راح أقطع الخط وأتصل أنا بيج. لا أستاذ كذا، لا لا، سد الخط، اتصل بي هو من شريحته. قال له لا ما أريد استنزفك ماديا، وأنا أريد أطول، فراح ينتهي رصيدك بالتأكيد، أنا راح أطول وياك إذا عندك وقت. وفعلا طولوا في الحديث وانتهى رصيده، وعبى رصيد آخر وأكملوا المساء، لسة العشاء لسة الكذا، حوار للتعرف، عرف حياتها، وهي عرفت حياتها أنه شخص غير متزوج في عمر 35 سنة. أسباب عدم الزواج وعدم إيجاد المرأة المناسبة، هي من يتحدث عن المرأة هل هي تسأل نفسها وأنا هل أنا مناسبة، يعني فعلا أنا مناسبة؟ معقولة يعني أي جنون ذلك الذي تعيش فيه سندس؟ هي حالة عجيبة لا تصدق. يعني أنت هسه من تتباوع بالشارع، اثنين جاي يمشون، واقعا هذا أنه اثنين جاي يمشون، ولد وسيم جدا، هو هذا اللي يدهش، بحكم أنه إحنا مجتمعات ذكورية، يعني بيه سلطة الرجل شاب مو وسيم يمشي وي أجمل وحدة، ما حد يستغرب، هي شخصية حلوة، فلوسة، عشيرة، بيئة الاجتماعية، هو إنسان نبيل وعاطف وخلوق، ممكن جدا عادي. أكو امتيازات أخرى، حنان، صدق، الاهتمام، مشكلة وسامة، أقل من الوسامة بكثير، مشكلة ولد مو وسيم يمشي أو متزوج من أمرأة كأنها فرقة قمر، ماكو مشكلة. بس تستغربها أنه مثلا جاي تمشي وتشوف شاب جدا وسيم ويمكن أن يحظى بأجمل الجميلات ويمشي مع بنت، لا هي مو متوسط الجمال، هي أدنى من ذلك بكثير. وهي خلقة الله سبحانه وتعالى واختياره وأرزاقه، يعني القسمة تبيعك وتشتريك، يعني وانت نايم إذا عندك الحظ مالك، وانت نايم إذا عندك حظ في مسألة يعني بيع ويشتري بأمور وانت ما تدري، الحظ، القسمة، هكذا نوصفها لنوجز بها أحداث غريبة، ما عسانا إلا أن نقول شنها، يعني سبحان الله قسمته. طال الحديث ولم يأت الوقت المناسب للتقديم الاعتراف. أول يوم هو يوم تعارف عن طريق الحوار في المكتب، بعدين حوار هاتفي طويل، موعد آخر للقاء، استمرت اللقاءات والاتصالات بين والهدايا بين مصطفى الجميل جدا مع سندس البنت اللي لا تملك أدنى مقومات الأنوثة.

نعم، مواعد وسوالف ولقاءات، والولد محترم، لم يظهر أي شيء فيه مفسدة أو كذا، وهي مطمئنة. وشنو يعني عمرها ما حد صد جبل المسكينة، عمرها ما شافت نظرة إعجاب فجأة ويسقط عليها هذا الدر من السماء. ما معقول يعني البنية صدق تواكب في لقاءات وشروح وحديث عن أشياء تخص بعضهما، لكن هي مندهشة باقية في حالة صدمة، وانصدمت أكثر من قللها يجب أن نضع حد لهذه اللقاءات. أنا رجل مو لعوب وأريد أجي أدخل من الباب وألتقي بأهلك. قالت لطيني روح أدخل بشكل لادي، يعني أنا أروح أخبر أهلي، يعني إذا أخبر أهلي لا أريدك تصدمهم. يا بليش أصدمهم؟ قالت لا يعني روح أنت يا أبي عن طريق فلان، شفناكم وعرفنا عندكم بنت. وراح الرجل إلى أهل البنت بأناقته، عرف نفسه على والدها أخوانها قاعدين، قالهم يا أبي أنا مدير القسم الفلاني في الفلانية في كذا، وحبيت أناسبكم لأنه عندكم بنت هي درة شفتها في معاملة الوالد، جت تراجع على مسألة وأعجبت بشخصيتها، وكانت سبحان الله صارت تعرف عن طريق مشكلة مع أحد الموظفات، وشفت البنت وتحدثت معها، عرفت عنوانكم وعرفت تفاصيلكم وأجيت أتقدم. لا هنا أنا مو مرات اللي يروح يخطب واحد النظرة الشرعية البنية تشوف الولد، لا أهلها قالوا لي يعني متأكد أنت شايفه؟ قال نعم شايفه. زين هم نمدشين يعني معقولة؟ يعني معقولة هذا اللي داخل عليهم يخطب بهذه الكاريزما وبهذا الجمال وبهذه المكانة الاجتماعية ومن العائلة الفلانية، يعني معقولة جاي يخطب سندس؟ يعني تساؤلت. وهذه تبع الوجه الثانية، أخوانها أحلى منها، استغفر الله. قلهم شايفة؟ وبصراحة حكيت وياها والبنت واعية ومثقفة، وشريد من الدنيا أنتم ليش مستغربين من المسألة؟ قالوا لا بالعكس ما مستغربين، لأن الشرف تحب تسمع الرأي من خلاله. على والله اجت البنت وجت أمها، الأم يعني اندهشت، لا ماكو هيك. البنت موافقة، حددوا وقالوا لهم يا خلينا نسولف أهلك يجون. قال حاضر. جو الأهل سولف، طبعا من راح الولد بدوا حالة يستحون قدام أختهم، يقولوا له شنو هذا اللي منين جات هذا وليش اختارك أنت؟ لكن الكلمة التي تقال في نهاية كل تعجب، الله سبحانه وتعالى الإنسان وما يحب، والحب أعمى وليمتصار حب وكذا. أعجاب أما يوصل إلى مرحلة زج نفسه بزيجة، يعني أكو فد مسألة إحنا علينا أن ندركها تماما. عندما نتحدث بمثالية أن نقول هذه الكلمة الجاهزة وكأنها مرهم يعني لجرح، نقول أهم شيء الأخلاق. نعم صح أهم شيء الأخلاق، لكن يعني منا أنا مثلا أنا أكون أريد امرأة خلوق ورائعة وأم لأولادي وكذا وكذا، فبالتالي أنا أرضي هذا الجانب، أكو جانب أنا ما أرضي في داخلي كذكر، خليني بعدين أروح أخون. أنا لقيت المرأة الأم للأبناء، المرأة الخلوق، المرأة العفيفة، المرأة الشريفة، والمرأة المقترة، المرأة غير المتطلبة، هذين كلهم موجودات حلوة، لكن هذين أيضا نلقاهن عند بنت جميلة. هذا لا يعني أنه لا يعني القليلات الجمال هن قليلات الحظ، لا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يوزع الأرزاق، بس هناك دهشة بينية يعني كفارق يدهش الأمر يدهش الآخرين. ما معقولة شنو هذا الكائن الوسيم جدا، وتأخر 35 سنة ما متزوج، بعدين يتزوج ويختار، يعني تساؤلات. وهذا أمر يمكن أنتم تسألونه اللي تسمعون الآن، تسألونه بعدين يمكن واحد يجاوب يقول ليش هاي إرادة. نعم إرادة رب العالمين، وراح نشوف إرادة رب العالمين في هذه القصة وحقيقة الأشياء. يعني يجب دائما أن نكون صريحين مع أنفسنا ومع أو واضحين في وجهات نظرنا، هذا ماكو مستحيل يعني شيء، يعني وكأنه هذه البنت دخلت قلبه وبهذه السرعة قعدوا إيش قد المؤخر، قال لهم سولفوا وقالوا إحنا نمشي على الماشي، يعني الماشي خمسة مقدم وخمسة مؤخر،
قال لهم لا راح نمشي. شوف هنا أهم صدمة أخرى، راح نمشي على خواتي. خواتي طلبنا اللي زوجنا طلبنا 10 ب15، هي أيضا مثل خواتي راح أعطيها 10 بمؤخر 15. هذا مو بس مشتري، هذا غرقان، هذا براحتك، واحد تباعه للثاني ويقرون صورة المعوذتين. ما مصدقين يعني، ما معقول يعني، لا ينحزدون. طبعا صار الحفل، حفل عقد القران، هو اللي تعرفوه حفل عقد القران عند النساء، الحبايب كلهن والصديقات والحقودات والمحبات والمستغربات هنا، وخلي يجي العريس يلبس الحلقات. يجي العريس راح يلبس، دخل ادخل عليهن يوسف نساء قاعدات ويدخل يتباعون هاي البنت اللي حتى المكياج ما معدل من عده، بدلة ومكياج وداخل صالون. ادخل عليهن، دخل حتى يلبس الحلقات مصطفى بكل أناقته، بكل وسامته، بابتسامته، بتحييته للي يبتسم له ويسلم عليه ويقول له مبروك. وهذني والله لو يعني أنا أتخيل لو فعلا يطون كل واحدة سكين وبرتقالة وكذا ويقولون يلا يقصن ايدين، يقصن مو لأنه بس جميل، لا لا يقصن ايدين لأنه مستحيل هذا الجميل يكون لهذه البنت، ما يصير. ما أعرف هذا واقعنا الكثير من الأشخاص على هذه الشكل، وما أبي وذولي ذولي حلوين واستمروا بالحياة، هو ما يتناسب وياها بس يقول لك ما بيحب وما يخونون، مزوجينهن ويحسون بينهن الكل في الكل، وعاشوا أكو قصص عاشوا وسيمين مع نساء ليست جميلات وظلوا محصنين إلى أن ماتوا اثنينهم، كل كثير من القصص. لكن راح نشوف، نشوف بالله صاحبنا مصطفى من أي نوع يا ترى؟ خلينا نشوف. من دخل مصطفى وشافنا النساء والبنات المتزوجات وغير المتزوجات، هذا القمر لهذه البنت ما معقولة، تساؤلات صامتة. يتقعد لبس الحلقات ولبسها الذهب الوفير ومن العيار الثقيل بابتسامته، وقبلها من جبينها وراء عقد القران وقدامه، والبنات يرقصن وطشت العالم، وفي كل بيت حوار وحديث عن ذلك عن تلك الزيجة غير المتكافئة.

نعم تزوجوا أو أقدموا القران، بعد فترة الزواج في أجمل القاعات، وبعدها السفر إلى تركيا. سافروا إلى تركيا، بعد راح نوصل إلى الصدمة، وفي هاي الحكاية صدمات كثيرة بالمناسبة. راحوا إلى تركيا، الفرحة على وجه، وهي فرحانة ومستغربة، هل هي في حلم؟ هل هي جاي تعيش واقع؟ ما معقولة. المهم وصلوا إلى أرقى الفنادق اللي هو حاجز مسبقا، ودخلوا وقال لهم سنة سويت مطل على البوسفورت وحياة، وبعدها أكو جدول يروحون الطلاب زون ويروحون الكذا ويروحون، أكو برنامج لرحلة الأيام الزواج، ما يسمى بشيء بأيام العسل. زين راح تستمر أيام العسل، خلينا نشوف. دخلوا إلى الغرفة سويت، طبعا أنا راح يعني أنا مستغرب، أكو شيء هيك بالحياة يعني معقولة؟ لا أكو، نعم أكو الكثير من الأمور اللي يسميها أو تسمى بالمسكوت عنه. شوف البنية أضواء خافتة، تخيلوا يعني المشهد، البنية تهيئت لي هذا اليوم المنتظر لحياة كل بنت اللي هي ليلة الدخلة، والشاب مبتسم ودخل إلى الحمام وراح يتهيئ لهذه العلاقة الحلوة. انتظرت على السرير، شمت عطرة قبل لا يجي هو، ولما دخل عليها مصطفى مش لابس الحبيب، لا لا لا لا ما معقول، الحبيب لابس ملابس نسائية، شلونكم بهاي الصدمة؟

طلع من الحمام ومرتدي ثياب نسائي لابس داخلي. شنو هذا اللي جاي يصير؟ صدمت سندس، قامت من مكانها. شنو ليش يعني شنو؟ ما تقدر تسأل. قال لها هدئي قعدي، خلينا نسولف هذا الموضوع. هذه الملابس الداخلية هو أنا لبستها حتى وصلت فكرة معينة، إنه أنا تزوجتك لأنه أنت بيك المجتمع قابل يخليني أتزوج رجل، لا فحسيت بيك. شوف أغرت وأغوت الذكورية اللي بيها، صوتها الذكوري، جسمها الذكوري، حركاتها، أطراف إيديها. فقال لها اللي أثارني بيك هذا الشخص، شخص يعترف لها بشذا. قال لها أولا اللي أثارني بيك مو أنوثة اجتماع عندك، أنوثة أثارني بيك نسبة الذكورة اللي بيك. لا حول ولا قوة إلا بالله، صدمة بالنسبة لي. قال لها شوفي أنت أمام خيارين، تعيشين مرفهة ومدللة وبيتك الخاص وخدامتك وعيشي وما أبخل عليك بشيء، لكن العلاقة اللي بيننا راح تصير علاقة عكسية. عجيب شلون تتقبل هذا الواقع. أو أنت تبقين على ذمتي لفترة وتنفصلين، تروحين لأهلك مثل قبل، تأخذين حقوقك وانتهى الأمر. لو تريد تعيشين مدللة وكذا، أنا هذا وضعي. شنو هاي تبادل الأدوار؟ شلون راح تعيش؟ فكرت مجموعة من النسوان والبنات حاسداتها على هذا اللقطة وراح ترجع إلى شو تقول للناس؟ شنو مبرر أن تكون تروح تقول لأهلها هذا الموضوع؟ تخجل وراح تنصدم وما حد يصدق. بعدين حتى يقول لهم يا بطون الدليل، الدليل أنا رجال ما بيه شيء وكذا، وشن هالإدعاء. فكرت أنه هي خسرانة، فقلت تقبل بهذه الخسارة بالبداية. قالها أنت في حالة صدمة، ارتاحي واطمئني، وشوي شوي وما مطالب من عندك كذا وما مطالب من عندك كذا، واللي أريده كذا وكذا. عجيب عجيب عجيب. أعوذ بالله، أنا ليش قلت لكم بداية الحلقة هذه الحكاية محرجة؟ لكن عجبا، هل هناك في واقعنا هذا الشيء؟ نعم. أنا بوصفي كاتب يعني روائي ومتقصي للحكايات والسرود والكذا، نعم الكثير طلع على هذه الأمور كثيرا، قصص وحكايات وروايات اشتغلت على هذا الموضوع. عالمنا إذا نتحدث عن العالم الغربي، فالعالم الغربي بيه مشاكل من هذا النوع، لكن أكو انسجام، أكو تقبل. ماكو داعي واحد يدخل بنية بهذه المأزق، وهم عندهم مؤسسات للمثلية وغيرها، لكن إحنا مجتمع إسلامي وهذا مبتلى. قلها أنا مو بيدي، وأنا تكويني صار بهذا الشكل، وروح اطلعي وأقري تشوفين إحنا مساكين، الله ابتلانا. قلت ليش ما تراجع طبيب؟ قال لا أنا يعني حاولت بشتى الطرق أنه أعالج نفسي، عند أطباء وسافرت وخذت علاجات وكورسات وما يفيد. هذا ميلي أنا، فأنت لو تقبلين أنا ما راح أجبرك. يا ليش ما حكيت بالموضوع من البداية؟ قال إذا أحكي بي ما راح يتحقق الأمر. استمرت ويا طبعا أي شيء من الحياة الجميلة الرفاهية، لكن أكو جانب مقرف في هذه العلاقة، مقرف إلى أبعد الحدود. وين الشوارب السود والرجولة والبياض والصوت الأجش؟ ولا كلها تحولت إلى أن يتحول هذا الرجل إلى امرأة عاهرة وهي تواكبة وتسايرة بهذا الموضوع. لكن على مضض رجعت خلصت السفرة اللي هي سفرة منغصة، وتحس انه جاي ترتكب بها اخطاء لا يقبلها جسدها ولا يقبلها عرفها ولا يقبلها دينها. لكن ويقنعها يقلها ترى هذا انت زوجتي على سنة الله ورسوله، والمرأة تطيع الرجال في كل شيء، فطيعيني بما اريد. رجعت للبيت، خدامة الآسيوية موجودة والبيت وسيارتها، ولقالها وظيفة طلبت زي تأمر، ظلت تأمر تقول لك على الأقل الجانب اللي تحوله إلى مارد، يحقق لي أماني، يحقق لي أحلام، سيارة، لقالها وظيفة في أحد البنوك، من أجل لا شيء، من أجل المال، من أجل أن تحقق ذاته، تترفه، تطلع. يحس بعذاباته ويحس بجاي تتعذب البنت وجاي تتدمر، لكن لذلك تجد لها الحلول. اشتغلي هاي سيارة حديثة براحتك، أبدأ أطلع ويا صديقات المطعم، أخذ راحتك، عندك فلوس أحول لك كذا، مدللها. تعبت سندس، تعبت من
وشبعت من الرفاهية، فاكتشفت أنه المال مو مهم وهي ما عندها سعادة زوجية. وبعدين ترجع تمر على وجهها بالمرأة تقول لك وياه لي أخذني أنا، خليني على الأقل عندي فلوس وكذا، لو أرجع لأبوي الفقير وبيتنا ونسوان أخواني. ترجع طبعا مع من تتحدث وتفشي سرها؟ مع من أمر هذا؟ لهذا الموضوع لا يتحدث به، يعني يتحدث به أحد بوصفة سر إلا يعني للعزيز جدا اللي تمن به عاطفيا وأخلاقيا. إجا هذا المؤتمن، من هو؟ راح نعرف.

منو هذا اللي جاي؟ جاي موظف النقل من قسم إلى قسم، أخذ داخل هذا المكان اللي هو بنك، اشتغل وياها ولد شاب اسمه عماد، ولد شاب نحيل أسمراني بغير وسيم. بدأت تسولف وياه، يتريقون سوا وياها بنفس الغرفة، بدأت تحكي له ويحكي له وحوارات بيناتهم وكذا. ورغم أنه يعرفها من زوجة، بدي تحكي له أسرار معينة، مو بس هاي، مو هذه الأسرار العميقة. صار بينهم ود وكذا، واعترف له بأنه معجب بيها. طبعا دامت العلاقة سنة تقريبا، ولا يسألونه ليش ما أنت أنجبتي، ليش ما كذا، وإلها تبريراتها، لا مهزة وكذا. وحلو صارت علاقة بينه وبين هذا الولد، وقفت وياه بأزمات مادية وطدته وساعدته وكذا، إلى وصلوا إلى حالة أنه أنا أحبك وإذا تطلقين من زوجك أتزوجك وغيرها. قلت له صدق، عادي كلش عادي. حكت له طبعا أسرارها، حكت له المأزق اللي جاي تعيشه، اندهش، معقولة؟ قلت له واحد شاذ نفسيا ورطنا بهذا شكل وما ادري شنو. قال لها بس يعني خلق لك سعاده وكذا وتحملي. قالت له لا بس اذا تحبني تتزوجني. لا طبعا وكذا. ينصحها، قال لها روحي قولي له خليه يسجل قبل تطلقي، لا تستعجلين، خليه يسجل لك البيت باسمك او يطلقني او كذا. استغلي، فبدت تستغل الرجل، ظل يسجل لها البيت اللي قاعده بيه باسمها، السياره باسمها، امور باسمها، وعد املاك. رجل ثري جدا، عنده اشتغالات واستثمارات هل يحق عليه كلمه رجل؟ ما اعرف. المهم راحت حجت وياه، وانا شنو محصله؟ انا ما راح احصل طفل، وانا ما راح احصل كذا، سجل البيت باسمي على الاقل عندي شيء مستقبلي. قال لها بسيط، هذا البيت، هاي السيارة هي أساسا باسمك، وهذا عندك مصرف في البنك، مخلي لك أنا رصيد وأمنت هنا. وراها بفترة جت لها قلت له راح أصارحك بشيء، طلقني. ليش؟ قلت له ما أنا أحب لي شاب، وأنا هم حقي امرأة بدي أعيش سعادات سريرية، وشخص يحبني وأنا أحبه، وهذا الله سبحانه وتعالى أعطاني. قال لها شوف قليش فتشغله، انت اولا وقعها، انا اعطيتك كل شيء، والله ما سبحان الله جردك من الجمال، وانت لو ما انا موجود ما راح تعيشين هذا الزهو بين العوائلكم. انت مزوجه واحد وسيم ومستثمر جيد وموظف في قسم كذا ومدير كذا، وهذا كلهن ما شو اسمه راح ما تحصلين، بالتالي تاخذين واحد يشبهك وما راح تنسعدون وتعيشون حياتكم بائسة. قال لها زين، طيني مجال أفكر. نعم. مر يوم إجاله، قال لها تعي اللي زوجت شنو وضعه؟ قالت له وضعه كذا كموظف عندنا. قال لها ماشي، راح عندي اتفاق هنا، يعني هو هذا خيارات أهمك لقذرة يعني. قال لها عندي خيار جيد، إن ننفصل شرعا ونبقي على الزواج الرسمي. من ننفصل شرعا إليك الحق عدة، وبعدين تتزوجين هذا، ونعيش ثلاثتنا بالبيت، نعيش ثلاثتنا بالبيت، تحملين من عنده، تسجلون الطفل باسمي لأنه إحنا ما مطلقين بشكل رسمي لكن شرعا مطلقين. ظلت محتارة، ونعيش ثلاثتنا شلون يعني بنفس البيت؟ نعيش ثلاثتنا، انتهى الأمر، والطفل إلي اللي يصير من هذا اللي تزوجينه الطفل، احنا منفصلين شرعيا فتزوجي بس باقين على العلاقة القانونية موجودة، من يصير الطفل يسجل باسمي وبعدين نتطلق ماكو مشكلة. خلال فترة الحمل انت هنا في البيت. راحت قلت لهذا المخلف اللي هو عماد، قالت له يقول كذا وكذا وكذا ويصير نعيش ثلاثتنا. قال شنو ما اعرف هيك من المساله، المهم هذا شيء خطا وكذا. قالت له مو صحيح يا ابا، اطلق ارفع دعوه عليه. قال لا انتظر شويه، خلي اكو حلول اخرى ان شاء الله. مر هي طبعا راحت البيت اهلها، صار خلاف، قالت له إذن بيجي حالة أنا بيت أهلي طلقني رجعا.
أنا قابل أرجع للفقر، قابل أرجع لكذا، وهذا بيتي وهذه سيارتي باسمي وننفصل، وأنا قاعد بهذا البيت وحرة بعد. اتصل بيها قال لها أوكي أخذي راحتك. اتصل بيها بعد حين قال لها بدل تقري تعاي، أكو مفاجأة وأكو حل لمشكلتنا. جت طبعا هي شنو، خلال فترة الغياب هذا ظل ما يتصل بيها، تتصل بالنقل، تفاجأت بأنه النقل هذا الموظف عماد اللي وياها وتسولف له وبينهم علاقة حب، النقل وين؟ إلى مكان كذا. عجيب، غادر المكان، هي أساسا ترك المكان إلى مكان آخر، مو هي مو بنك حكومي، هي بنك أهلي، ترك العمل ما نعرف، راح إلى مكان آخر ما نعرف وشو، جهازه مغلق، اتصالات ماكو، حاضرها أيست. اتصل بيا هذا مصطفى قال لها تعي عندي حلول. اجت لقيت، دخلت البيت لقيت هذا الموجود، من الموجود عماد مع مصطفى قاعدين. تفاجأت قال لها شوفي انت على ذمتي، وراح اقول لك فد شغله بالمناسبه، البيت انا مسجله باسمك وهي كلها كلاوات، والورقه اللي طيتش اياها وهي عشان اساسا مو صحيح ولا مسجلتك بشكل عقاري جيد، وهذا هو التركي، والسياره حتى مو باسمك، فانت ما عندك اي خيار. لو هذا عماد نعيش ثلاثتنا بالبيت، ننفصل بشكل شرعي وتتزوجينه ويبقى وياك تحملين من عنده بالبيت احنا سوا، ويصير عندنا طفل والطفل يصير باسمي ونعيش ثلاثتنا، وشنو المشكله؟ لا لا لا لا لا لا. قلت له ماشي انا موافقه، لانه في فكرت في هذا الحال انه هذول اذا ترفض يمكن يقتلونا، لانه وين رايحين؟ هم رايحين الى اقرب واقذر منطقه، فاللي يقترف قابل ان يقترف هكذا قداره. يعني عماد اللي قال ايش لقى؟ لقى هذا المصدر، عرف سره، ولقى هذا مصدر مصادر الفلوس، هو فقير وهذا شاذ، ولقى له وحده تحبه وكذا وبيت، واعتبرها الحيوان اجلكم الله فرصه. حست نفسها هي في القاع القدر، فعليها ان تطفو الى او تسمو بهذا المكان، تطلع من هذه القدر، لان راح يصير بيت، البيت او العائله القدر، تدوير جنس قدر، ما بشع لا يقبل أي إنسان، يمكن الموت يفضله والخسارات في هذه الحياة، ولا أن يضع نفسه في هذا. هي لم تتقبل الأول، وبالتالي من عرفت الثاني وقدرتها على التقبل هم تقززت، شو راح تصير؟ هي دائرة من العفن. قلت لهم ماشي أنا راح نبقى هنا، يعني لو قال لها تروح لأهلك فكري، وأنا راح أجيب لي شيخ وأطلقك، وبعدين أروح لأهلك، أبقي بعدة، لا تقولي ما انطلقت، أبقي هنا بالبيت وكأنه أنت رجعتي. وعماد أهلا وسهلا بي ومرحب بالبيت، ومن نايم من تقضين عدتك، وش تعرفون أنتم من العدة يا قدري؟ يعني أنتم في موضع آخر قدر وهنا تنتظر عدة؟ زين هي أي عدة؟ ماكو داعي للعدة، هو أساسا الرجل يعني البنت باقية باكر. فقال لي ماكو داعي عدة وكذا، أطلقك منا تزوجين منا ونعيش حياتنا. قالت له ماشي، شهود يراد؟ قال لها نعم أريد شهود. قالت لهم جيبوا شهود. اتصلت بأخوها، عرفتها بالموضوع بالكامل، دق على راسه، قال لها هذا الأمر ما يسكت. قالت لهم أنا راح أجاريهم حتى أوصلهم للمنطقة حتى يحتكم القانون من هذا الوضع. إيش سوت؟ جابت شهود على الطلاق وشهود على الزواج من هذا، جابوا شيخ، لكن هم هي جابت شهود اثنين، ما يعني قالت انا اجيبهم، ما اثق، كان شرطها انه انا ما اثق بشهودكم، انا اجيب شهود. جابت شهود وطبعا

سجلت وكذا، والزهان انفصلت من هذا وتزوجت من هذا، انفصلت من مصطفى وتزوجت من عماد كونه يباكر، ماكو عدل. المهم راحت ينبلغ، راحت للمركز الشرطة شرحت لهم الواقع والتسجيل وغيرها، وجابوا الشهود، قالوا لهم شهودنا مو بس على الزواج، لا حتى شهود في قضيته، انه يابا لان جابتهم حسب توجيه العقيد اللي قال لها افعلي كذا حتى نوقعهم بالشاهد، والشاهد اثنين شهدون على الانفصال والطلاق والزواج من كذا، وايضا الشيخ اللي جابت شهد، القوا القبض على هذه الحثالة. هي انفصلت من هذا عماد، عماد زجوه بالسجن، عفوا مصطفى زجوه بالسجن، عماد طلقها وأيضا زجه في السجن بتهمة يعني كذا كذا، هكذا حتى ألفظها. هي تأكدت أنه العقار اللي، هل فعلا أنه هذا العقار ليس باسمها؟ لا، تأكدت أنه فعلا هو مسجله باسمها، واللي الورقة قالها لها هي لا لا كذب، كان يدعي، والسيارة أيضا باسمها. طلبت الطلاق وأخذت حقوقها بالكامل 15، والآثاث حتى أثاث البيت كاملا، وبقت بوظيفتها. هو كلهم يعني كل منهما أخذ حق القانوني بالسجن، حاولوا بشتى الأنفس أن والمحاولات بتقليل الحكم أو كذا، وإجراءات القانونية والمحكمة سائرة بهذا الأمر، لم يبت لحد الآن القرار بعدد سنوات سجنه. لكن البنت عاشت. شوف القصة، شوف الواقع اللي احنا جايين نعيشه. الاستغراب والله إذا ما أجد تكافؤ حقيقة، هذا موضوع كلش مهم. يعني معقولة شخص يعني مثلا هو خريج ثالث متوسط وتحب دكتورة ويزوجون، يعني معقولة تستمر هذه العلاقة؟ معقولة؟ فدائما نجعل الشريك يكون بينه وبينه، تحديدا الرجل ما يهمه أنه البنت متعلمة جدا أو لا، إذا بها أنوثة وبها جمال وكذا وأخلاقه عالية، لكن بالمقابل البنت بنت من تكون متفوقة اجتماعيا ولها استقلالية المادية، وتشوف لها شخص بسيط أن تحب له، تحب لها مثلا مع تقديري واحترامي للخباز مثلا، مع الخبازة هاي مهنته شريفة ومحترمة، بس تحبه مثلا مهندسة في هكذا مؤسسة وشابة وجميلة يمكن تقدر تأخذ غير، هذا زواج غير متكافئ، بالتالي هو يولد ميتا، كما وقع مع وهم الحب عند بطلة مسندس اللي اكتشفت فيما بعد أنها في مأزق نادر وقدر.

0: حكايتنا انتهت وحتى عودة مجددة. تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
5: اسمع واستمتع، البصرة تايم سكوير ما راح تغير الموجه.

مستمعينا الكرام، أنتم تستمعون إلى إذاعة التايم سكوير، وقتاً مفيداً ومثمراً نتمناه لكم برفقتنا.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: رحلة استكشافية في جماليات المساجد العربية. تشكل عمارة المساجد المصدر البصري الأكثر اهتماماً من لدن الباحثين العرب، ذلك أن قيمة هذا الصرح الفني تبدو كبيرة بالنسبة إليهم، لا سيما أن معظمهم يتعامل مع هذا المبحث انطلاقاً من كونه عربياً مسلماً ينبغي أن يحافظ على تراثه ويؤرخ تاريخه ويدون أحداثه. فكانت هذه الكتابات تركز على عظمة الإسلام من زاوية تأثيره في المجال الفني، ويمثل ما يعرف تاريخياً بالفن الإسلامي قبلة للباحثين لكونه مؤثراً بوحدته الفنية وعناصره الجمالية في معظم الفنون الحديثة منها والمعاصرة. أما الشق الثاني من الباحثين فكان تعامله مع المساجد نابعاً بالأساس من الرغبة في الاستكشاف الجمالي. من هنا جاءت الدراسة العلمية للمساجد بهدف التثقيف وإبراز خصائص وجماليات عمارة المساجد، بل وكيف تسهم زخارفها في إظهار المراحل المهمة التي قطعتها فنون الزخرفة بالعالم.

العربي ككل، كما تحرص هذه الفئة إبراز التكامل بين الحضارات القديمة وكيف انصهرت فيما بينها وقدمت خليطاً جمالياً نوعياً، سواء تعلق الأمر بمثقفة مفروضة ضعف وهجها الاستعمار أو مثقفة تلقائية تمت بطريقة سلسلة بين الأمم والحضارات خلال مراحل الهدنة والعيش. والمساجد مصنفة كفضاءات معمارية لقيت اهتماماً مفرطاً من لدن الباحثين، إذ لا يكاد البحث العلمي يخلو من هذه الكتابة التي جعلت عمارة المساجد موضوعاً لها، لكن المتابع لحيثيات هذه البحوث سيرى كيف أنها غدت في لحظة ما مكررة على رغم أهميتها العلمية الكبيرة، ذلك أن الكتابات يطغى عليها البعد التاريخي الذي يحاول بناء المساجد وهندستها إلى أحداث تاريخية، على رغم أنها كتابة تاريخية تفتقر إلى المنهج وتحليل دقيق لفلسفة الفن الإسلامي، كما تظهرها المساجد على مستوى المآذن والأبواب والأقواس وغيرها. لكن في مقابل ذلك تغيب الدراسات الفلسفية حول المساجد العربية، ليس لأنها لا تدخل ضمن اهتمامات الفكر العربي المعاصر فقط، بل لعدم قدرتها على تقديم سردية فلسفية تنطلق من عمارة المساجد وجمالياتها. فالدرس الجمالي مغيب داخل هذا الفكر، والنزر القليل المهتم به لا يرقى إلى ما يمكن تسميته بالمشروع الفلسفي، إذ لا يوجد مفكر عربي واحد جعل من لوحة أو فيلم أو منحوتة أو نصب أثري أو نقيشة صخرية أفقاً للتفكير فيما يمكن استحداثه من فكر داخل الفن، كما فعل ذلك جيل دولوز وميشيل فوكو وبيير بوروديو وغيرهم. جماليات العمارة. ما يميز المساجد المقامة على طول العالم العربي أن المسلمين القدامى لم يجعلوا منها مكاناً للعبادة والتقرب من الخالق، بل أيضاً جعلوا منها فضاءً للنقش والزخرفة، حين أطلقوا العنان لمخيلتهم للبحث عن جماليات إسلامية، كما أن الاهتمام بالحضارة الإسلامية وجعلها ركيزة أساسية داخل عمارة المساجد جعل جمالياتها مميزة وذات أثر ملموس في شعرية العمارة. أما المساجد التي تبنى اليوم فتكتفي بتزيين هش على مستوى جماليات الصنعة، ولا تعطي الأهمية الكبرى لإعادة استلهام هذا الموروث العربي الإسلامي على تضاريسها المعمارية. ولعل غياباً كهذا لا يفسر إلا بموقع الجمال داخل حياتنا المعاصرة، وكيف غدت حياة خالية من الفن والجمال، ذلك على رغم وفرة الإمكانات، فلا يوجد مشروع فني يعطي قيمة لهذه الفنون والحرف في حياتنا اليوم، بما يجعلها رأس مال رمزياً يميز البيئة العربية عن الأمم الأخرى. تقول صاحبة كتاب التلامس الحضاري الإسلامي الأوروبي الباحثة المصرية إيناس حسني: تعد قبة الصخرة في المسجد الأقصى أول تجربة تحاول إيجاد معادلة فكرية فلسفية جمالية، فالشكل المثمن الذي يشكل قاعدة القبة قائم على التراكب ما بين الدائرة والمربع، أي الحركة والسكون والزمان والمكان. أما من الخارج فإن الفضاء السماوي للقبة يتدخل مع التضليع الأرضي للمثمن، والمثمن شكل متوارث في حضارة هذه المنطقة يتكرر حضوره في حضارة وادي الرافدين والحضارة البيزنطية، وله دلالات علمية وميتافيزيقية، وقيض لهذا الشكل المثمن أن يؤدي دوراً فعالاً في الفن الإسلامي، وليس في المجال المعماري فقط بل في الزخرفة الإسلامية عموماً، وفق الباحثة المصرية.

الأحداث المعمارية أكثر من الأحداث السياسية وشؤونها الاجتماعية، فما يتبقى منه هو الأطلال والآثار والنقائش، في حين يغربل الزمن كل الأشياء الأخرى التي تبقى منسية في جرار الزمن. ويقول المؤرخ الفني ألكسندر باباتوبلو: هدف الفنان كان منذ البداية ابتكار عمل نابع من حاجة ماسة إلى إيجاد شكل جميل، أي إيجاد شكل مكون من عناصر ترتبط بعضها ببعض ارتباطاً نابعاً من حاجتها الأساسية إلى وجودها معاً. وتتميز المساجد التركية بقيمتها الحضارية الكبيرة، ذلك أن المساجد المنتشرة على طول مدينة اسطنبول تعبر عن تنوع أنطولوجي كبير. هذا التنوع هو الذي يعطي لبعض المساجد مثل آيا صوفيا وأورتاكوي والفاتح وغيرها رونقها وجمالها وتميزها. إنها تظهر بقوة ذكاء الفنان العربي القديم وطريقة استلهامه روح الفن الإسلامي داخل هذه الطرز المعمارية، وذلك وفق طرق مختلفة من التزيين والتفكير والتأمل والصناعة.

مصدر تاريخي. يعتبر عدد من المؤرخين العرب أن العمارة تلعب أدواراً معرفية عدة، فبعد القرآن الكريم والسنة النبوية والأدب التاريخي والمسكوكات علم النقود، تأتي الكتابات المنقوشة الموجودة على عدد من النماذج المعمارية، فهذه الكتابات تلعب وظيفة تاريخية لكونها تزود الباحث بعدد من المعلومات خلال حقب تاريخية معينة، ذلك أن مرحلة صدر الإسلام تعرف هذا النوع من الكتابات المنقوشة التي يغدو فيها الخط علامة بصرية عن هذه الحضارة التي كثيراً ما اعتبرها المفكر عبد الكبير الخطيبي حضارة العلامة. إن المازق الحقيقي في الكتابة التاريخية العربية أنها لم تدخل بعد باب الحداثة على مستوى الكتابة، ما دام المؤرخ العربي يتعامل مع المعمار وكأنه هامش على المجتمع، مع العلم أن بناء الطرز المعمارية بهذه الطريقة وعلى امتداد بلاد العالم الإسلامي يعطي الانطباع الأول عن المكانة التي وصلت إليها هذه الحضارة سياسياً وعسكرياً واجتماعياً وتنظيمياً. بهذه الطريقة تغدو المساجد على اختلاف أشكالها وثيقة تاريخية بصرية قادرة على تزويدنا بعشرات الحقائق عن نظم المجتمع الإسلامي في حقب مختلفة من تاريخه.

0: من مول البصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
0: تحية طيبة لكل متابعي راديو تايمز سكوير ولكل محبي ومستمعي برنامج مزاج الناس من داخل مول بصرة تايمز سكوير وعلى الموجة 102.5 FM. رجعنا نطلع عليكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس، نسمع بها الآراء ووجهات النظر بكل موضوع يطرح. سأكون معكم على مدار هذه الساعة، أنا أنفال ربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج المبدع عمار مشتاق. يقال إنه الغربة هي الابتعاد عن الوطن والأهل، لكن فكرنا بيوم من الأيام إنه الإنسان ممكن يعيش غريب وهو بنص وطنه، وممكن يسكن بين أهله وناسه وأحبابه، وكأن المسافات بينه وبين الآخرين أكبر من أي حدود جغرافية. فمرات الإنسان ما يحتاج يسافر آلاف الكيلومترات حتى يحس بالغربة، ممكن يكون بين أهله وأصدقائه وناسه وأحبابه ومنطقته، ومع هذا يشعر إنه هو إنسان وحيد وغريب بيناتهم. فنريد نسمع منكم وجهة نظركم، هل الغربة مرتبطة بالمكان ولا بالمشاعر والعلاقات؟ وهل فعلا ممكن الواحد يحس نفسه غريب داخل وطنه ووسط ناسه؟ تعالوا نسمع.

0: نسمع أول رأي بحلقة اليوم ونتعرف بالأخ. مرحبا.
1: السلام عليكم. عبد الهادي سامي أبو يوسف.
0: أهلا وسهلا بك أبو يوسف. أبو يوسف حابة أسمع وجهة نظرك بموضوع حلقتنا لليوم وبرنامج مزاج الناس، نسمع بالآراء ووجهات النظر بموضوع الحلقة. موضوعنا لليوم، سبق وحسيت أنه أنت غريب بين أهلك وناسك وأصدقائك؟ وأريد أعرف شنو السبب، لأن إحنا بالعادة نعرف كلمة الغربة أنه أنت بعيد عن وطنك، بعيد عن أرضك، بعيد عن ناسك وأهلك، بس ما سمعنا أنه شخص يحس أو يشعر بالغربة وهو بنص وطنه، بنص ناسه، بيناتهم بين أهله. فراودك هذا الشعور ولا لا؟
1: أمانة إيه، المكان اللي خلينا نقول دائرة الشغل مالتك أو دائرة العمل مالتك بشكل عام، إذا كان المكان مو محل ثقة أو إذا كان الأشخاص اللي دائر ما دارك سلبيين أو توجهاتهم تختلف عن توجهاتك، هنا أنت راح تكون بمكان حرفيا مو بيئتك، البيئة مال العمل مو بيئتك، الأصدقاء توجهاتهم أو غيرها مو نفس توجهاتك، فأنت هنا حرفيا راح تحس أنه أنت بمكان غريب تختلف عن اللي موجودين بيه نهائيا.
0: زين، برأيك شنو أصعب، غربة الوطن ولا غربة المشاعر؟
1: غربة المشاعر.
0: أي مهزة، أنت جاي تقول أنا بنص ومتوجهاتي ممكن تختلف عن توجهاتي.
1: صح، غربة الوطن ممكن تكون، بس غربة المشاعر صعبة للأمانة. يعني غربة الوطن ممكن تعيشها ويا شخص مناسب، بغربة ممكن تكون حياتكم ناجحة إلى أبعد الحدود، ممكن هذا الشخص يكون سندك، بس غربة مشاعر ويا لا، الموضوع يختلف بهواي، كلش هواي. المشاعر أصعب أشوفها بهواي. بالضبط،
0: نحاول نتغلى في بعض الأحيان على المشاعر مكان ما نكون وحيدين ونحس أو نشعر بالغربة، بيئة العمل أو بين ناسنا وأهلنا. لا، ما قدرت أنه أنت تتغلب على هذا الشعور؟
1: للأمانة صعب، قلت لك أنه خاصة بيئة العمل، خلينا نسولف يعني بشكل حيادي على بيئة العمل فقط. مو كل الناس نفس توجهاتك، مو كل الناس نفس وجهة نظرك، مو كل الناس يباعون للدنيا ويعيشون الحياة نفس طريقتك. فبالتالي اليوم أنت مثلا توجهك أنه بيئة العمل تكون مثلا عائلية، أنه هذول الناس اللي دار ما داري مثل أهلي، غيرك يشوف هذا المكان فقط باب رزق أطلع من عنده فلوس فقط، ما لي علاقة بهاي الناس، مجرد ما أطلع من هذا الباب انتهى الموضوع، ما أعرفهم ولا يعرفوني. فكل شخص وتوجهاته وتفكيره بالموضوع يختلف عن الثاني.
0: في البداية أنت قلت أنا شخص جدا اجتماعي، ممكن العلاقات أنا أوسعها، كل ما إلي أوسعها، ومرات العكس، مرات أكو ناس تبدي كل ما تكون عندها مسؤولية أكبر، يعني صارت عندها عائلة وبدأ يكون أسرة، بدت العلاقات الاجتماعية، حلقة علاقات الاجتماعية تصغر، يعني حاول قدر الإمكان أنه هو يقللها. ممكن حتى مو بس العلاقات الاجتماعية للناس الغرباء، لا، ممكن حتى بين أهلك وناسك. وصلنا لهذا الحد، ممكن هسه جار أنت اللي وياك وبصف بابك بدأ عافية.
1: ممكن للأمانة موضوع العلاقة الاجتماعية أنا ماشي بقانون، اليوم توقف الشخص سواء أقاربك أو صديقك باكر هو راح يرد لك الجميل، وحتى إذا ما رده فأنت جاي تسوي هذا الشيء لوجه رب العالمين أكيد، فرب العالمين يرجع لك يا بأي سبيل من السبيل، سواء شخص وياك بالعمل تعلمه، سواء صديق لك توقف له بيوم عرس السعادة، أو سواء أقاربك توقف لهم بوقت حزنهم بوقت فرحهم، فهالأشياء كلها مردودها بالأول والأخير إلك. كشخص اجتماعي أنا أشوف هذا الشيء زين، كناحية ناس أنه ما تحب أنه تكون علاقات اجتماعية أو تقلل دائرتها، التهب مشاغل الحياة، صار عنده عائلة، صار عنده أطفال، شغلة، المتطلبات مال البيت راح تكون كلش هواي، فما يلحق ينظم وقته بحيث انه يكون شخص يواصل او شخص عنده صلة ذي القربة او اصدقاء او غيره، ملتهي بروتين دوام معين، ما جاي يلقى في فراغ او في الطريقة يغل حلقة مالته.
0: ابو يوسف هسه احنا لو نرجع ما بين الوقت الحالي زين ما بين قبل يعني هسه هو مكون لعائلة مثل من طفلين، بس انت يمكن ذكرت نقطة مهمة، متطلبات الحياة او مشاغل الحياة اقدر اقول، بس قبل عوائل كبيرة وعدد افراد الاسرة، يعني مو طفل وطفلين وثلاثة، بس كل هذا عدهم تواصل وعدهم تواصل إلى أبعد الحدود، مو بس الجورة ولا الأقارب ولا العمام ولا العشيرة، ولا بحيث نستغرب هذا ابن عمي نتفاجأ وهو مو ابن عم اللح وإنما كذا. إيه فأكو تفاصيل، بس يعني ذاك التواصل عن هذا التواصل اختلف قبل وين وهسه وين. بس ممكن تقول لي مشاغل الحياة؟
1: السوشيال ميديا، التليفون، انترنت، ايميلات، رسائل واتساب مثلا من عمل او غيرها او غيرها، هاي كلها لها اثر، يعني لها دور كلش كبير بالموضوع. من ناحيه انه انت اليوم خارج وقت العمل، انتهى عملك الساعه 3، اذا جاك ايميل من عمل انت مباشره راح تشوفينه، راح تقعدين تفكرين بيه، راح غيرها اذا مديرك خبرك من العمل انه عندك تاسك معينه تخلصيها مثلا قبل الليل او تحضريها الثاني يوم، انت لازم تقعدين تحضرين وغير. الموضوع العمل وموضوع متطلبات العمل اختلفت هواي حاليا.

0: تحس انه هي نص المجتمع وبنص وطنها وبنص اهلها وناسها وبيناتهم، وتحس انه هي انسان غريب عليهم، ما ينتمي لهاي العائله او ما ينتمي لهذا الوطن، مع انه هو بنص وطنه بنص ناسه. راودك هذا الشعور، شعور الغربه وانت بنص اهلك وناسك؟
1: والله بصراحه اي نعم.
0: شنو السبب؟
1: بعد هواي اسباب متعدده الاسباب، يعني
0: احنا دائما نقول كل مشكلة وإلها حل.
1: أكيد هو ما
0: هاي دائما نقول كل مشكلة وإلها حل، وهاي العبارة الدنيا ما تسوى، وهاي التفاصيل هاي من واحد يريد يسكن ألمه زين يقول لك يلا الدنيا ما تسوى. فإحنا نريد نشوف نوصل مرات لحد معين من المشاكل وبعدين نقول كل واحد مع السلامة وباي باي. وصلنا
1: أي والله وصلنا هواي صحيح، من أقرب الناس إليك. اي
0: منو الاصعب شعور، من غربه البلد ولا غربه المشاعر؟ انه انت شعورك يراودك انه فلان ما ينتمي لك وانت ما تنتمين لهاي العائله.
1: والله غربه الانسان هاي الموجوده هسه حاليا،
2: يعني
1: مشاعر. اي مشاعر، اي
0: مرات من احنا نقعد بين ناسنا واهلنا واصدقائنا بس تحسين هو ستي قاعده على حب الله بس مقابلك ما يفهمك صح. يعني مرات عدم وجود شخص يفهمك ممكن أقدر أعتبره هو نوع من أنواع الغربة. مرات هو أبو البيت نفسه، شريك حياتنا زين وعشرة عمر، بس مرات من باختلاف الآراء وعدم وجود التفاهم تحسين أنه هو غريب عنك وأنتي غريبة.
1: أي صحيح صحيح.
0: الغربة بالضبط منين حاستها؟
1: بعد هواي هواي
0: من الأهل ولا الأقارب ولا الجورة؟
1: لا لا لا الأقارب أكثر شيء،
2: أكثر شيء الأقارب.
1: إيه أكثر شيء.
0: هذا مأثر عليك؟
1: يعني أحيانا ما لي أغراض، أنا من نوع ما أهتم. أي من نوع أنا ما أهتم، بس بعد واحد أمك هو فد شغلات يحس بيها بس ما أهتم نفس الوقت.
2: الكلام
1: جاهز شوي إيش؟
2: أي يعني من كثر ما يحشون هواي كلام يؤذي يجرح، مثلا يحشون كلام عن لسانك أنت ما حاشيته، هاي شوي يضوج أي يؤذي كلش.
0: زين مرات شو نقول؟ ولو هي هاي ممكن في بعض الأحيان تحتاج لها قوة شخصية، يقول لك شي يريد يحكي خلي يحكي، أنا واثقة من نفسي لا مسوي هيج ولا حاكي. ما حاولتي تكونين إنسانة قوية؟
1: لا حاولت، بالعكس أنا أصلا يسموني يعني بصراحة بيتنا، يعني يسموني مو بس بيتنا يعني حتى الأقارب يعني يغارون من شخصيتي بصراحة، يغارون يعني ما أهتم. قلت لك عدة يعني أشياء ما أهتم لها، ما أدير لها بال، أشوفها بس أطنش عليها.
0: تقولي مرات تتأثر
1: كلمة
0: جارحة ممكن؟
1: أي أكيد أكيد.
0: زين دور الأهل، الأهل دور العائلة بعيدا عن الأقارب، الأقارب أنت تقولين بديت أحس عدم انتمائي لهم بسبب هواي تفاصيل، دور عائلتك أهلك بهذا الموضوع؟
1: لا ما عندي شيء ويا أهلي ويعني وعائلتي، بالعكس. أي مثل ما تقولين إحنا كعائلتي إيد واحدة أنا وياهم، أي ماكو شيء. أي
0: برأيك منو أكثر عرضة للغربة النفسية، الشباب ولا كبار السن؟
1: يعني شلون
0: هذا يحس إنه نفسه غريب عن بيئته عن بيته ناسه أهله، وهذا ممكن يأثر عليه نفسياً، بس منو الأكثر اللي يتأثر بهذا الموضوع، الشاب ولا كبار السن؟
1: الشباب الشباب. أي أكيد الشباب.
0: كبار السن مرات من يقعد وحده لا ولده يمه ولا بناته، شعور الوحده
1: طبعا. اي طبعا اي والله صحيح صحيح. اي فعلا فعلا اكو اشياء.
0: شنو هسه انت مرات تقولين بين الاقارب اكو مشاكل وصار عندي او راودني شعور الغربه، شنو الشيء اللي ممكن يرجع لك احساس الانتماء؟ حاولتي بادرتي صلحتي من الامور؟
1: والله اي واي واي واي يعني مشيت على قول مثل ما تقولين يعني جازفت هواي. اي اي هواي امور هيك صارت.
0: عشتي الوحده ولا الغرب؟
1: لا يعني احيانا هو اكثر شيء انا الوحده. اي اي صحيح.
0: بين ناسك واهلك تحسين مرات
1: نفسي وحيده؟ انا احس نفسي وحيده مرات، بس بعد شنو يعني انتمي لعائلتي ابا وعليها احسن افضل لي مثل ما تقولين. اي اي اي اهتم بها اكثر احسن لي يعني اقول. اي
0: بعدين احنا شوف احنا مرات نقول العلاقات السامه بعدين بين علاقه سامه، اذا انا عندي اراده وقوه شخصيه ابتعد عن هاي العلاقات السامه.
1: ناس مسمومه اي تمشي ياش تضحك ياش تسولف وياش يعني قد ايش قد تقدمي لها، يعني مثل ما تقولين يعني هواي مقدمه كله يعني هذا كلام حل البصر يروح يختفي كانه ما مسوي شيء. اي روح كله يختفي.
0: ران الجميل
1: او هواي هواي جايش من اقرب الناس اللي يعني كو بيها عالم ما توقعتها يعني ما توقعتها وما صورتها هيك يسوون فتركت العالم. اي تركته
0: خلي. يلا الحمد لله احنا نقول ما طول احنا بصحه وعافيه وعائلتنا واولادنا وبناتنا تزوى الدنيا هاي.
1: اي والله
0: حبيبه قلبي شكرا لك والوقتك مع السلامه.
1: عفوا حبيبتي مشكوره.

0: رجعنا لكم أحبتي مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل القصير على الموجة 102.5 FM ونكمل وياكم جولة مزاج الناس. نتعرف بالأخت مرحبا.
1: أم حسين من أهل البصرة.
0: أم حسين أهلا وسهلا بيك. أم حسين مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: زينب.
0: زينب أهلا وسهلا بيك يا زينب. أم حسين حابة أسمع رأيك ووجهة نظرك موضوع حلقتنا لليوم، الغربة بالعادة إنه إنسان من يريد يسافر يهاجر، حضر جنطته، حضر جوازه، قال مع السلامة وودع أهله وراح إلى بلد ثاني، نقدر نقول عليه إنه هو إنسان غريب راح بمكان ثاني، زين؟ يعني ما ينتمي لهذا البلد اللي رايح له، فنقول عاش الغربة. بس مرات إحنا نقول داخل وطننا وبين ناسنا وأهله وبنص عائلتنا ويراودنا شعور الغربة.
1: صحيح.
0: راودك هذا الشعور؟
1: مرات يعني من فقدت الأم والأبو أي، بس شوية يعني بعدين ورا مدة اجت تعويض الحمد لله، مثل الأولاد كبرت تحسين بحنيتهم، مثل حنية الإخوان أي يعني ما حسسوش إنك يعني الأب راح الأم راحت، شوية تحسيهم سند، الأولاد الحمد لله كبروا وما أخذ نحسش، الزوج نفس الشيء الحمد لله يعني نعمة.
0: هي مرة شو تريد؟
1: تريد والله
0: أنت مرة، أنت مرة شو تردين؟ أنت ذكرتي الإخوان سند وذكرتي الأولاد وحنيتهم والزوج ممكن الله عوضك.
1: الحمد لله والشكر. بعد واحد ما هي الظروف تصير يعني الحياة لابد بيها، لابد بيها تصير، بس الأغلبية الحمد لله من تلقين شخص يساندش ساندش يعني ما تحسين بالغربة إذا فقدت عزيز، مثل الأولاد الحمد لله كبروا يعني ما تحسين أولادك صاروا أصدقائك إخوانك، تقدرين مرات تشكيلهم تشاركيهم بالرأي تلقين الحل، الإخوان يعني مثل وقت إنك تطحين مريضة هاي الحمد لله يسألون عليك، الزوج كذلك يعني إذا موفر لك البيت واقف بتعليم أولادك مثل الحمد لله والشكر. أي
0: الله يديمها يا رب، هاي ذكرتيها كلها الله يديمها إليك يا رب. الغربة الحقيقية هي غربة المكان ولا غربة الأشخاص؟ غربة الروح يعني مرات إنه الناس أنت تعرفيهم بس روحك ما تطيقهم، نفسيتك ما تطيقها يعني زين، فهي غربة الغربة الحقيقية غربة المكان ولا غربة الأشخاص الناس اللي أنت قاعدة؟
1: لا والله غربة الأشخاص، غربة الأشخاص لأن يعني أنت حتى لو راح مكان يعني جديد عليك هاي، بس الأشخاص اللي وياك مرتاحة لهم قريبة لهم يوقفولك ما تحسين بغربة المكان، أي لأن أكو من يعني يرد الغربة عنك.
0: ممكن الإنسان يراود شعور إنه هو غريب عن نفسه.
1: صح، هاي دائما تصير وياي.
0: شلون بالله؟ فسر.
1: يعني مثل أقول أنا المفروض مو هيك، أي يعني المفروض أنا مو هيك، أنا يعني كان تخطيط غير لحياتي وصار غير، أي وعشان يعني يستسلم أمر واقع هيك على الحياة.
0: ممكن الظروف ولا المجتمع غيرت من أم حسين مو؟
1: أي.
0: الظروف ولا المجتمع؟
1: لا. الظروف، الظروف أي يعني مرات أنت مخططة شيء والظروف تفرض عليك شيء ثاني، بس أنت بقدر المستطاع يعني الشيء الجديد اللي صار عليك غصبا عنك إنك تتقبلينه، يعني شلون تزينينه تحاولين تعيشين وياه
0: تتأقلمين ويا الأجواء الجديدة أو اللي إحنا نقول عليها اللي ما حابيها بس بحكم الظروف اللي
1: صحيح. أي يعني مثل أنت مخططة مستقبل ومخططة هيجي ومخططة هيجي، بس الظروف تصير عندك بعدين أولاد، فاللي ما حققتي بروحك تحققي بأولادك. أي
0: بس أنت بينك وبين نفسك من قلت لك أنت تحسين بالغربة غريبة عن نفسك، أنت ذكرتي لي هاي التفاصيل وأنت جاي تساعدين نفسك بنفسك أنه أنت تعيشين جو الانتماء لنفسك. زين الانتماء، هذا الانتماء وانتي تقولين انا ما صرت غريبة، صرت غريبة ممكن الله عوضني، الانتماء هذا ينولد ويا الانسان ولا الانسان يصنعه؟ هسه انتي شنو؟
1: لا الانسان يصنعه، قلت لك لان الظروف اذا انتي مثل انا اردى اصير هيك اردى اصير اردى هيك اردى اصير هيك، بعدين تشوفين ظروف فرضت عليك شيء ثاني، اي فانت تحاولين لا انتي تساعدين روحك، انتي تبنين حياة روحك.
0: سؤال أم حسين أخير لحضرتك، إلى أي مدى ممكن يأثر فقدان التقدير والاحترام والاحتواء على شعور الإنسان بالغربة؟
1: مدى بعيد، أي مدى بعيد، أي وأهم شيء بالحياة الاهتمام، أي الاهتمام البشر ايش قد ما كبر، ايش قد ما سوى انجازات، ايش قد ما هاي، المفروض الاهتمام يعني يكون موجود. اي الاهتمام لا يفرض عمر ولا يفرض اي شيء، يعني لازم موجود الاهتمام.
0: اهتمام من الطرفين،
1: ترى مرات يعني تحسين اهتمام حتى لو من صديقة، اي حتى لو صديقة، اي اي يعني انت ما معتازة شيء، ها، وكل شيء موجود عندك، بس تحبين. مثل اليوم اخوك اتصل عليك، اليوم قرابك اتصلت عليك سألت عليك، اي هيك شيء. مثل بنتك تشاركك بكل شيء او ابنك تشاركك بكل شيء.
0: يعني الاهتمام اقدر اقول ممكن يخفف عالية شعور الغربة.
1: بس الغربة، الغربة، التعب، المسؤولية، اي هواي يخفف.
0: حبيبة قلبي، شكرا لك ورأيك، مع السلامة.

0: تتعرف بالعائلة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أم منو؟
1: أم سوسن.
0: أم سوسن أهلا وسهلا. مرحبا.
2: أهلا وسهلا حبيبتي.
0: اسم حضرتك؟
2: سنان.
0: سنان أهلا وسهلا. أم سوسن، هواي علاقتكم بالسين قوية.
3: نعم سوسن سنان
0: علاقتكم قوية. احنا اليوم نريد نسمع رأيكم موضوع حلقتنا لليوم، ونبلش ويا حضرتك أم سوسن. مرات الإنسان ما يحتاج أنه يسافر آلاف الكيلومترات على مود نقول عليه أنه هو سافر، ونقول على مود أنه هذا الشخص بدأ يحس بالغربة لأن تبدل المكان عليه، تبدل بلده أرضه. زين، مرات الإنسان تشوفينه بين أهله وناسه وأصدقائه ومنطقته وجورته ويحس بنفسه أنه هو عايش الغربة. فأم سوسن، عشتي هذا الشعور؟
1: أي والله عشت هذا الشعور.
0: بين منو؟
1: أنا بين أهلي، يعني إخواني، خواتي لا، خواتي قريبات علي، بس إخواني كله بعاد، وسبب النساء. هاي الحقيقة. أنا زوجي مستشهد بال84، وأنا وعندي 2 بنات، وعشت على مودهم وعيشتهم وكبرتهم وعينتهم وخليتهم كل وحدة بوظيفة، والحمد لله والشكر، وما محتاجين كل أحد. بس إحنا بالنسبة للعوائل مو ذيك العلاقات القوية.
0: إحنا يعني هي الأسباب مشاكل. بس مرات إحنا شو نقول، خاصة الأخ والأخت، يعني العائلة مالتنا، أهلنا، يعني مو الغريب والجار. اليوم الجار إذا ما يسلم عليك أو يجيب لك مشاكل نقول سد بابك أوكي وارتاح، اشتري راحة بالك. بس مرات الناس عافية، بس مرات الناس القريبة لنا من أهلنا وعائلتنا، لا، نحاول نبادر أو نصحح أو نعالج على مود نرجع نحس بشعور الانتماء مو الغربة.
1: أنا بالنسبة إلي أنا يعني آخذ موقف، خلاص.
0: مشكلة ترى أم سوسن.
1: بناتي قلوا لي أنا يعني من أخذ موقف من أحد، يعني مو شغلة بسيطة، من أصير شغلة كلش قوية وأخذ موقف من الواحد، خلاص بعد يعني أنا ما أعرف أكذب على البشر. أنا هاليوم أحكي قدامك أنتي حشاش، أنتي إنسانة يعني زينة، ولا إنسانة يعرفوني بالعائلة. أنا ما أحكي ورا الواحد، أنا صريحة. أنا هذا الإنسان يأذيني، يضوجني، يغثني بشغلات، أنا بعد يعني أبتعد عنه، ما أحب المشاكل.
0: بيت السماء يضوجوك هاي هنا، أنت لعد شقلك يعني أنت مخليتهم يعني ما أعرف شلون، كلهم ماخذين الحذر، الحيطة والحذر هم.
1: لا بناتي مو مثلي، بناتي مشن، إيه مشن.
0: يعني ما يقدرون يزعجوك، يضوجوك، يغثوك.
1: عادي بالبيت، أنا متعودة على بناتي أيتام، ما أقدر أغثهم.
0: يعني بس من هذا الباب، لين أيتام؟
1: لا يعني أيتام وماشيات، يعني عاشوا وياي، ماشيات مثل ما عرفوا طبعي، عرفوا أنا أحب النظافة، عرفوا يعني أنا الشيل أحبه وأنا الشيل أكرهه، فمن هذا الباب يعني مشن وياي.
0: زين أم سوسن، إحنا مجتمعنا عشنا بشكل عام بيئة عمل، بالبيت ويا الناس الغرباء، بعلاقاتنا الاجتماعية بشكل عام إحنا عايشين عن مجاملات. اليوم أنا أجاملك وتجامليني ونمشي الحياة، إيش حجب ما حاولتي تجاملين؟ هم أخوانك يعني أقرب الناس إليك.
1: بعد شقلش يعني أقلش إذا يعني موقف يعني سواء أخوي يعني ما يسولف يعني مستحيل، يعني الحد ما هسه توفى أنا ما مسامحته، لأن أنا يا أعرف نفسي غلطانة والله العظيم يمكن أبوس حتى رجله، بس أنا ما غلطانة والله. شنو مرته تقول لي؟ عارك يعني هذا.
0: أيه. هذا الموضوع احنا هواي نسمع ترى بالعوائل، كلش هواي وعايشينه زين. اي البعض يتجنب والبعض ياخذ موقف والبعض لا، يسحب نفسه وانتهى، صارت علاقات قطعيه.
1: انا ساحبه العلاقه، مثل يصير عندهم شيء اروح أدي واجب هذا، بس أنا بالنسبة لي أي يعني مستحيل أقعد يوم وأكل عدهم يو أشرب عدهم، ما يعني أروح أدي واجب وأرجع. بس
0: سوسن سؤال أخير نرجع صلب موضوع حلقتنا، سؤال أخير لحضرتك، شنو أصعب من وجهة نظرك، غربة البلد الوطن، غربة الوطن، ولا غربة المشاعر، غربة الأشخاص؟ يعني اليوم أنت قاعدين بنص 10 نفرات بس تحسين نفسك غريبة.
1: لا غربة الوطن،
3: غربة الوطن
1: أي ما أقدر ما أقدر. لا إحنا يعني أنا هسه هاي بصرتنا بصرتنا ما أقدر أفارقها 10 أيام، 10 أيام ما أقدر. يعني هذا يمكن البعيد يرجع إلى يوم يعني شوفينا مثل ما ارتاح رجع، أكو هسه تليفونات، أكو كاميرات قدرين، بس يعني صعبة صعبة يعني صعبة يعني واحد أي غربة صعبة.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك يا عيني. أحبتي مستمعين الكرام رح نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل وياكم ونسأل ونسمع وجهة نظر سنان بعد الفاصل، ابقوا معنا.

0: رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. أكيد سمعنا رأي أم سوسن وشعور الغربة اللي هي بين يعني أخوانها زين، واللي هي اعتبرت من أصعب الشعور هو غربة البلد أصعب من شعور غربة الأشخاص والروح والمشاعر. نسمع رأيك يا سينان، تأيدين رأي الماما ولا لا؟
1: طبعا بالنسبة لي نعم أنا أيد رأيي، بس لكن مو كل الأحوال. الإنسان هم يكون عنده مثل ما يقول مثلا رد لموضوع معين، يعني يراجع نفسه يشوف نفسه بهذا الموضوع، يعني لازم يسوي له مثل ما يقول خط رجعة. نعم ممكن خط رجعة، ممكن تصلح الأمور بهذا يعني بهذا الأمر.
0: حسيتي نفسك في يوم من الأيام أنه أنت بنص أهلك وناسك وإنسانة غريبة؟
1: نعم.
0: أو ببيئة العمل مرات؟ نعم. إحنا
1: بالنسبة إلي يعني أنا بالعائلة لا الحمد لله يعني محبوبة وكذا، وحتى يعني هسه مثلا والدتي حتى من تزعل من أي شخص يعني ما لها تأثير علينا إن تقول أنا مثلا هذا الشخص أنا زعلت ويا لا تحاشونه، لا ما عدا هذا الموقف قالت أنتوا لكم حرية التصرف، أنتوا تشوفون السلام عليكم اسم خالكم أو أي شخص يكون قريب عليكم تسلمون عليه خلاص ماكو مشكلة أيا كان، يعني حتى لو كانت هي موقف ماخذة من عنده. أنا بالنسبة لي لا بالعمل، بالعمل يعني هواي مشاكل يعني أشوفها يعني بصراحة، وبالرغم أنا يعني أحاول جبتيها على الغربة يعني دائما أحاول أنعزل يعني أنعزل، يعني أنا كوني معلمة يعني تلاحظيني أكثر الأحيان ما أعرف أقعد ويا المجموعة.
0: ليش؟
1: ما أحس أن يعني مثلا جوز أحكي لي فت كلمة جوز أنا ما قاصدة بيها، يعني من الممكن تنوخر علي، هاي وحدة من الممكن ما أحب مثلا تعرفين يعني بهذا وقتك الكلمة تحكينها هنا يعني يمكن ورا دقيقتين تشوفيها النقلة غير مكان، يعني هذا موجود تتأول من الممكن تكون من بسيطة إلى أكبر.
0: يعني أنت هنا عازلة نفسك؟
1: نعم.
0: وعايشة إحساس وشعور نعم. الغربة والوحدة تجنبا للمشاكل
1: للمشاكل كذلك، يعني ما أحب أقضي وقتي بشيء ما يفيدني يعني بصراحة، فأنا من أروح يعني لدوامي وأرجع أحاول أقضي وقتي وأعطي معلومة وأكسب طلابي وأقدم شيء للمجتمع يفيده، بدل ما أنا أقعد وأسولف على شيء ما يمتني بمعرفة بصلة ولا فائدة بحياتي. نعم.
0: إذا كنت تحسين بالغربة بيئة العمل، شنو الشيء اللي ممكن يرجع لك إحساس الانتماء؟
1: بالنسبة للإحساس الانتماء هنا يعتمد على اختيارك، يعني مثلا ممكن من تعرفت على شخص وعرفت هذا الشخص من الممكن فهمني يعني بيكون مقرب يعني أشخاص محددين، يعني أنا ما أحب أكبر يعني العلاقات الاجتماعية أزيد من اللازم، فما أقدر أكبرها أزيد من اللازم، أي فتكون علاقاتي محدودة لكن أعرف هذا الشخص اللي اختاريته إنه هو يعني شخص حقيقي وشخص يفهمني وما ممكن يحكي وراي.
0: زين شنو أكثر موقف خلاك تحسين إنه هذا المكان بيئة العمل مو مكانك الصحيح؟
1: والله بصراحة مثل ما تقولين يعني أنا كنت داوم مدرستي المسبقة داومت بها 20 سنة، يعني مو يعني وقت مو يعني قصير، وقت طويل يعني 20 سنة مو شوية، خرجت أجيال يعني أنت تجي في لحظة يعني تطلب شخص شيء بسيط بما أنه أنت عندك التزام وعندك جاي تكمل كلية وتطلب شيء بسيط من هذا الشخص من إدارتك فيرد عليك رد مو حلو وما يساعدك بهذا الشيء، ومع أنه أنا خادمته وملتزم ولا متأخر وملتزم بدوامي وبعملي حرفيا يعني في من كل النواحي، ويعني السائلين أيا ما يكون من تجيهم فلانة سسنان وشوفوا شنو يقولوا لي سسنان، يعني لأن ضميري يحكمني، عندي ضميري يحكمني، يعني أنا ما دام عندي أمانة لازم أصونها، وأديها على أتم صورة.
0: برأيك منو الأكثر يتعرض للغربة ويراود شعور الغربة والإحساس بالوحدة، الشباب ولا كبار السن؟ هذا التحسس أنه أنا وحيد، أنه أنا ما حد يفهمني، أنه بيئة العمل كذا، أنه مثل بيئتي أو عائلتي أو بيئتي، منو؟
1: بصراحة يعني أنا أشوف كبار السن شوية. ليش؟ لأن من يكبر دائما يحاول الشخص الكبير يريد أحد يمه، يريد أحد يسولف وياه، من يكون وحدة لا راح تصير صعبة عليه، يريد مني فهمه، يريد مني لداري، يريد يعني هذا. بالنسبة للشاب لا، من الممكن أن يتأقلم، تمام؟ يتأقلم يعني على الوضع اللي هو يناسبه، من الممكن أن يتأقلم به. لكن بالنسبة للكبير السن لا، يحتاج يعني مراعاة، يحتاج لرعاية، يحتاج لاهتمام، يحتاج لتسمع له، فهي كل الأمور بعين الاعتبار.
0: حبيبة قلبي شكراً لك ورأيك، مع السلامة.
2: مرات أشوفك حلم.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا ست حياتي.
0: ابو منو؟
1: ابو حسين.
0: اهلا وسهلا بك ابو حسين. ابو حسين، الغربه حسيت انه احساس او شعور الوحده بينك وبين ناسك واهلك وانت بنصهم بنص بلدك؟
1: نعم حسيت.
0: بين من تقريبا؟
1: هواي ناس. حسيت بالغربه، تعيش غريب بمجتمع انه انت بوحدك ما تقدر تتصرف.
0: شنو الاسباب؟
1: مشاكل الحياه، تفاصيل الحياة، تفاصيل العائلة. تصير تعيش غربة ما تحس بنفسك إلا أنت غريب، ماكو شخص يعني يعاونك يتعامل وياك مثل ما أنت قلبك طيب. لا، ناس كذا تتعامل وياك حسب اللي تريده هي، حسب اللي تفهمه هي، مو حسب ما أنت تريد، مو حسب ما تعاملك وياهم.
0: هذا صار يعني إحنا لو نقارنا بي يعني قبل فد 10-15 سنة هذا الشيء كان موجود.
1: موجود.
0: شنو اللي تغير العاد؟
1: هاي أسباب. نبات فقد شخص هو اللي يسبب لك هذا الشيء. فتبقى الشخص هو يسبب لك هذا، هاي الحياة تسبب لك، هاي العيشة هاي تسبب لك. تفقد أم، تفقد أبو، تفقد أخو، تحس بهواي أمور.
0: زين، شعور الغربة ببيئة العمل ولا العائلة؟
1: لا بالعائلة. العمل تتكيف ويا كان مكان.
0: منو الأصعب؟
1: العائلة. هي.
0: زين، منو الأصعب، غربة البلد ولا غربة الشعور وأنت بنص ناس؟
1: غربة البلد ما توازن، غربة ما تقدر تعيش. أنت اليوم بالبصرة ما تقدر تطلع خارج محافظة البصرة تعيش، خارج قضاء ما تقدر، صعب ما تكيف.
0: بس إذا أنت رحت وسافرت وتغير عليك المكان، بس الأشخاص تحسهم يفهموك قريبين إليك.
1: ما تفيد ست، ما تفيد. جربت. ما تقدر. أنا سافرت يعني أكثر من مكان، ما تقدر، صعب. صعب الحياة تختلف.
0: زين، برأيك الهجرة هو حل لمشكلة الغربة الداخلية ولا مجرد أنه أشرد منها؟
1: هروب من الواقع. ما تنحل مشاكل، ما تنحل. يعني شنو أنت راح تسافر، شنو الفائدة؟ حليت؟ راح تعيش أتعس. ظرف وين راح تعيش؟ ظرف غربة داخلية وظرف غربة خارجية، شنو الحل اللي راح تحله؟
0: زين برأيك شلون نقدر نبني مجتمع ممكن يخلي أفراد هذا المجتمع يحسون بالانتماء، بالأمان؟
1: حب والعاطفة بيناتهم. لا تأخذ محمل المشاكل محمل الجدية، مشكلة تروح، خلي العيشة أنه تمشي، تعامل يا شخص مثل ما هو، لا تعامل يا مثل ما أنت. فصير تكافؤ بين العوائل، تكافؤ بين الأصدقاء، تكافؤ بين الأهل، تنحل المشاكل.
0: زين برأيك شنو أصعب شعور، أنه أنت تكون بعيد عن أهلك ولا بالعكس أنت قريب عليهم وبنصهم بس ما حد يفهمك؟
1: شعور ثاني. نصهم أنت بس ما حد يفهمك، ما حيتعاملك مثل ما تريد أنت.
0: زين، ممكن يكون الإنسان غريب حتى عن نفسه؟
1: أي ممكن، ليش ممكن؟ دزدوفسك عاش بوحده، لستوي عاش بوحده، ديكارت عاش بوحده، تهمه بالجنون، نيتشه تهمه بالجنون، هو بوحده، فلاسفة كلهم عاشوا بوحده.
0: زين، إلى أي مدى ممكن يأثر التقدير والاحترام والاحتواء على شعور الإنسان بالغربة؟ أنت ذكرت الحب.
1: يصعبون عليه، يتجاوزون عليه، الاحترام والتقدير يخليك إنه تتجاوز عليه، صعب.
0: زين، هذا شعور الانتماء، إحنا شعور الغربة والوحدة أوكي. زين، شعور الانتماء أريد أعالج، أنا أريد أحل مشكلة. زين، ممكن أرجع العلاقات، ممكن أريد أرجع أنتمي لهاي العائلة.
1: أنت تريد تنتمي بس المقابل ما يريدك. أنت المشكلة مو بيك، المشكلة بش طرف المقابل. الطرف المقابل يحسك انه انت صرت غريب عليه.
0: نعم.
1: مو انت اللي جاي، انت متقدم ومستانس ومكمل امورك مشوارك، بس هو ما يريد يتقبلك.
0: الانتماء يعني هذا موجود بالفطره ويا الانسان، يولد مع الانسان ولا برايك يصنع المجتمع؟
1: تربيته عاطفته، هاي جينات من جيناتها من تنتقل من الوالدين، يسموها بيولوجيين، هي جينات بيولوجيه ما لها علاقه ترى. وثاني شيء المجتمع اللي يعيش به هو اللي ياثر اكثر.
0: شنو دور العائله بتقليل او زياده هذا الشعور؟
1: دور كبير. اذا كانوا الام والابو موجودين يكونون هم حزام للم العائله، بس اذا فقدوا الام والابو طشرت العائله.
0: لذلك احنا مرات نقول وهواي سامعين عن عوائل بيها مشاكل بسبب تفكك.
1: طبعا. ليش هو يقول لك الابو يتم او الام تضيع؟ العائله لازم تتكاتف بين الام والابو، هم اللي لما مش تشوفون كعوائل ما يتحاجوا الإخوان، بس الأم والأبو يفرضون أنه يتحاجون غصبا عليهم.
0: زين، الإنسان يقدر يتأقلم ويا شعور الغربة والوحدة؟
1: تعب ويتمرض ويعاني، بس تمشي الحياة. تمشي الأيام تمشي والعمر يمشي.
0: أكو ناس تقول لك ولا يهمني أحد، يعني مرات
1: مشاعر وين العاطفة وين؟
0: أقدر أربط الشعور أو المشاعر والعاطفة وطيبة القلب وهذا الإحساس المرهف، أقدر أربطه مثلا بقوة الشخصية. مرة تقول هذا إنسان
1: وشخصيته قدامك، بس داخله شنو؟ تعرفين داخله؟ داخله ما ينعرف،
0: بس هو مرات من يبين
1: يبين ليش طبعا مظهر ست مظهر. مثلا إنسان شوفينه فقير لابس أكشخشي، بس داخله شنو؟ تعرفين شنو داخله؟ داخله تدرين شنو ببيته كله شنو شرب؟ بس المشاعر داخلية ما تطلع ما تبين، ذاك من ذاك تبين على وجه. زين،
0: سؤال أخير لحضرتك، منو الأكثر يحس بإحساس وشعور الغربة والوحدة، كبار السن ولا الشباب؟
1: كبير السن مشى حياته، داوم جيش سافر ابتعد فعاد عند الغربة، بس الشاب هذا اللي ما شاف شيء بحياته، عاش بوسط هاي وفجأة حس بالغربة.
0: شكرا لك وشكرا وجهة نظرك، يعني مع السلامة.

قبل الختام، بعد ما سمعنا لآراء الناس، الغربة مو دائما جواز سفر وتحضر أغراضك وتسافر، بقدر ما تكون هي شعور صامت يعيش الإنسان وهو بين أقرب الناس إليه. تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهوم العالمي. ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

يعني مستساغة بالنسبة للشعر. احنا مرات نسمع شعراء يقولون كلام ويوزنونه بطريقة معينة وحافظين فكرة، يعني حافظ بالضبط فكرة انه هو حافظك وحافظ وفاهم هم تشتغل هنا. احنا عندنا تصنيفات، اكو كتاب مهم اسمه فكرة الاخراج، يصنف يقول اكو مخرج حرفي واكو مخرج جيد واكو مخرج عظيم والعظمة لله. الحرفي اغلب ما موجود الان في الشارع الشعري ان صح التعبير هم من هذا صاحبنا الحرفي. هذا الحرفي لا غنى عنه بالمناسبة، هذا حاضر بقوة، يزن الكلام، عنده وحدة موضوع، عنده حضور، عنده القاء، عنده جمهور، بس هاي إمكانياته، هو ما يأتي بجديد مستحيل، يعني ما تم سوقه في السياق الشعري خلال قرون وعقود يجي عنده إمكانية على إعادة إنتاجه بطريقة معينة. هذا مبدع لا للأمانة، يعني يختلفون عليه. فكرة البديع تبدي وين؟ الإبداع يبدي من الآخر الجيد، الجيد اللي يحاول أنه يلقى له ملامح أسلوبية، يلقى له وضع خاص، يلقى له شكل ممكن تميز قصيدته ممكن. ولكن عودة على صاحبنا أبو كتاب فكرة الإخراج، المخرج العظيم، الشاعر العظيم، لا، هذا الرجل اللي عنده نظرية، عنده شكل خاص به، عنده ملامح أسلوبية طافحة إلى درجة أنه تستطيع من يقول لك هاي القصيدة لعريان، قل اسكت عريان ما يكتب هيك، هاي اللي كاظم إسماعيل لا ما يكتب هيك. عموما أنا ما أرد أشت عن الموضوع بقدر ما أرد أقول أكو ناس قدموا قصائد كثيرة ما بيها صياغ بلاغية، في حين أكو ناس آخرين شكوا شيء إلى علاقة أنه ينضج التجربة الشعرية استخدمه على مستوى التاريخ، على مستوى القرآن الكريم، على مستوى الثقافة العامة، وعلى مستوى هذا الأهم أنه يعني استثمارهم للصيغ البلاغية اللي موجودة بالشعر. يعني إذا أكو إيجاز يستخدم الإيجاز، أكو تشبيه يستخدم التشبيه، أكو بلاغة، أكو عفوا استعارة يستخدم الاستعارة، وما يعني ما يبخل على نفسه باستثمار الثقافة الشعرية وتقديمها بطريقة ملفتة وتدلل على ثقافة الشاعر ووعي المتنامي. وهذا ما رح نحكي عنه اليوم من خلال قصة النبي يوسف، هذه القصة العظيمة وكيف استثمروها الشعراء بطريقة رائعة ومذهلة ما تقل شأن عن الاستخدامات الدرامية اللي شفناها بالسينما والتلفزيون.

قبل لا أبلش بالقصص الأبيات الشعرية اللي ارتبطت بهذه المفاهيم القرآن

القرآنية وهذا التاريخ العظيم. خلونا نعرج شوية على بداية الفكرة، يعني على اعتبار أنه النبي يوسف عليه السلام تقريبا أغلبكم عند القصة كاملة، لملامحها اللي برزت بشكل واضح من خلال المسلسل الإيراني اللي كل احنا عرفناه ولحد الآن في ذاكرتنا، حتى الموسيقى التصويرية، شكله اللطيف، أزياء، عصاميته، وضع العزيز، الامرأة العزيز، يعني القصة تقريبا في مجملها في بالنا. وكذلك قصة أبو يعقوب عليه السلام، هذا الرجل اللي انكف بصره بسبب فراق ابنه. هذه القصة بها معاني كبيرة وعظيمة، وبها صراعات، بها صراعات داخلية وبها صراعات خارجية، إلى درجة أنه الدراما لقت بيها محطة مهمة للتوقف. حتى يا سبحان الله، وهذا مو اعتباطا، يعني هذه القصة عندما تسمعونها في المآتم هذا مو اعتباطا جاي، الناس تستلذ بالقصص. وحتى احنا، انا دائما مرات في دوراتنا التدريبية لزملائي في الإذاعة اقول لهم القص حلو، الحكايات حلوة، والدليل يعني ما ارد اتبجح، ولكن جزء من نجاح برنامجنا هو تعكز على القصص مو فقط على الشعر، رغم ان الشعر الناس تحبه وإلى فاعليته، ولكن القصة تحب الناس. أحمد إبراهيم السعد في برنامجه حكايتي، في برنامجه من يسولف الناس ما تدخل للبيوت، كل واحد يوصل للباب ويظل يتاني، يلا أحمد، يلا أحمد إبراهيم السعد، يلا حبيبي اختم الرواية، الدنيا حارة ما عندي تبريد، وما يطبوني، أنا واحد من الناس أسمعها كاملة وأسمع هذا الكلام مرات، بس أنا أشوى يعني حكاياتي سريعة ما أطول عليكم، لأن أحمد ما شاء الله الحكاية مالته حلقة كاملة. عموما نرجع إلى بدء الحديث. النبي يعقوب عليه السلام هو من أنبياء الله المذكورين في كل الكتب السماوية. أغلبكم يعرف أنه هو النبي يعقوب هو ابن النبي إسحاق ابن إبراهيم الخليل، هكذا بشكل مباشر، ابن إسحاق ابن إبراهيم، هو يلقب بإسرائيل، لذلك جاءت بعد تسمية إسرائيل على بني إسرائيل. تعرفون أنه أبناء الله رزقه ب 12 واحد سميوا بالأصباط تاليا، النبي يوسف هو من ضمن الأصباط، والأصباط ما شاء الله القصص والدراما العالمية، حتى الدراما العالمية اشتغلت على فكرة الأصباط وقدمتهم بأروع ما يكون. طبعا كل قصة بيها مغزاها الأيديولوجي وأفكارها الخاصة اللي مرات نختلف وياها وما نتفق وياها، ولكن بالضرورة أنه هذه القصص هي مادة درامية سائغة. من خلال هذه المواضيع راح ننطلق على الأدب الشعبي العراقي، وتحديدا الشعر الشعبي العراقي، وشلون استثمر هذا الموضوع بالمساجلات، بالقصص، وبالأبيات الشعرية المهمة.

من المساجلات المهمة والنادرة هذه المساجلة اللي راح نحكيها الآن لقضاء الحي، هذا القضاء الرائع الجميل الشاعر المهم. قضاء كله عبارة عن شاعر في كل مكان، وأنا حاكي عنه هواي، إلى درجة في يوم من الأيام معالي وزير الشباب والرياضة هيك مهرجان سينمائي شافني من بعيد صح علي، قال لي أنا عارفك ومتابعك وأبدأ اهتمامه يعني بما نقدم أنا وعمار مشتاق وهنا في الإذاعة، فقال لي أنت من الحي؟ قلت له لا أنا مو من الحي. قال لي توقعتك من الحي لأن تحكي هواي عن قضاء الحي. قلت له لا أنت صدفة أنه سمعت حلقات عن قضاء الحي، أنا أحكي عن كل العراق، أنا ابن مدينة البصرة وأفخر بذلك. عموما فقضاء الحي قضاء مهم بامتياز، وقدم ما قدم من شعراء يعني أهل المصلحة يعرفونهم بالتحديد. اجى الشاعر رياض عقار الخياط قال بيت من الدار، هسه هو يدري راح يصير مساجلة عظيمة ما يدري، المهم أدلى بدلوة بهذا البيت من الدار راح نسمعه سوا. وهذا البيت انتشر انتشار النار في الهشيم، مئات الأبيات من المساجلة، الكل يساجل هذا البيت ويتبنى الموضوع من خلال وجهة نظره الخاصة. خلونا نسمع البيت الأول ونقرأ كم من الردود اللي أنا أعتقد أنه هي مهمة. يقول كون التقي بيعقوب واحكي له عنك.

يعقوب الثوب مال يوسف بقى عنده، يعني بدأ يعني جزء من الحكاية انه كان عزاء بثوب يوسف، كان عزاء بالموضوع، يعني هو المتتبع للقصة عنده فكرة، فيقول كون التقي بيعقوب واحكي لعنك، تا قال لي هاك الثوب انا شوى منك.

يوصل البيت للشاعر سعد جاسم الجادري. أنا حاجة عنه هذا الشاعر من أهم الشعراء اللي كتبوا الشعر في هذا القضاء الجميل. سعد جاسم الجادري تتذكره هذا الرجل العاش بالغربة بتفاصيل حزينة ومات بعيد عن مدينته وخلص عمره يكتب عن قضاء الحي. عموما كردي فيلي هو بالمناسبة. يقول لو مثلي شاب عظيم بالدنيا يعقوب. هنا أنا بعده راح يرجع على الثوب نفسه اللي تناول الشاعر الأول. والثوب إذا ظل مجال أحكي لكم كيف تناوله الشاعر العظيم ملا مهودر الحلفي شعراء شمال البصرة، أيضا تحدث عن قميص يوسف بطريقة رائعة. يقول لو مثلي شاب عظيم بالدنيا يعقوب والحمزة بحزامي انت شقق الثوب.

وصل البيت للشاعر الأديب رضا حبيب ويدخل للساحة، والمسجلات جميلة لأن بيها سؤال وجواب، يعني هناك ما يثير الفضول، إيش راح يقول الآخر، من يتفوق على من، الجمهور يحكم، وهذه النسبية في التلقي تفرض شكلها، وبالتالي حتى هذا النقاش اللي يصير حول المساجلات انه منو الاجمل منو الاحلى ايضا يعطيها حلاوة بالمناسبة، ويعطيها ركوز في التاريخ، لان مرات اكو بيت يطفى في وقته، يجي واحد يلم الحكي يسدها، فمن قد ما الناس تسولف بي يجي شاعر وراء 20 سنة مثلا يستثير الموضوع يسورد ويرجعها يعيد لها الحياة. هكذا الفكرة. شاعر الأديب رضا حبيبي يقول له يلتفت يعقوب ويشوف العيون، يعني بس كوني باوع بعيوني كان الموضوع اختلف، يقول له يلتفت يعقوب ويشوف العيون، شاق اللي عفية عليك متحمل شلون.

وانا عد بالحلقه وصلت بالمساجلات للشاعر وسام العقيلي. الله بعد تاريخ سنه البارحه. وسام مو من الشعراء الكبار عمرا اللي ذكرناهم اساتذتنا الرواد واغلبهم من الراحلين. وسام طاب على الخط وهو من جيل الشباب في وقتها، على اعتبار هسه احنا يعني مو كل الشباب في وقتها. راح اذكر لكم موقف بالتسعينيات في قضاء الحي، كان رئيس الجمعيه ستار الحربي الله يرحمه، واحد من اعز اصدقائي ومن اهم شعراء الحي، يعرفونه يعني لصولات وجولات بالشعر. فمن كان يسوي مهرجان، منو كان النائب مالت الجمعيه؟ وسام العقيلي. من يجون للبصره ينزلون عندي بالبيت، بيت اهلي، بيت الوالد الله يرحمه بحي الجامعه. شوف الموضوع ايش قد كان صعب، يعني ستار حتى يسوي دعوات يجي للبصره يجيب الدعوات ويروح يروح للعماره يودي الدعوه وكذا، يعني المهرجان يستعدوا له قبل اشهر. فاكو حقيقه مهمه راح تصير اللي هو مهرجان شعري، مو هسه تعال عبي وشيل، لا لا، اكو اهتمام. فجايب نفسه يقدم الدعوات، مار بالناصريه وبايت، ومار بالعماره وبايت، وجل البصره. عموما فذكرت وسام كل المحبة إليه من شعرائنا الحلوين. يقول غير التقي بيعقوب واشكي لحالي، غير كون اشوفه يعقوب، يقول غير التقي بيعقوب واشكي لحالي، حتى اسكتوا يعقوب يبكي بدالي.

المسجلة طويلة، واللي حابها ممكن يدور عليها، ما أدري إذا منشورة أو لا، ولكن هي من المسجلات اللي يعني نادرة بصراحة، بس يعني بالبحث ممكن تبحثون إنه هي مسجلة يعقوب عليه السلام. عموما خلونا نختمها إلى هذا الحد لأن الأبيات كثر. الشاعر محمد الموسوي عنده بيت حلو بهذا الصدد، يقول: سنين البكي وشوغات قلبي وشلاعه، سنين البكي وشوغات قلبي وشلاعه، بس ما وصل يعقوب من حزني ساعه.

الآن خلوني أذكركم بأرقام هواتفنا اللي حاب ينضم للبنفسج ويسمعنا صوته، يسمعنا قصاده، يسمعنا مختاراته، أو يطمننا عليه، يتصل بينا على الآسيا وزين العراق. وأقول يطمننا عليه لأن إحنا كثير من أصدقاء البرنامج غايبين، وأتمنى المانح خير. أرقام هواتفنا اللي حاب التواصل الآسيا 077-2-9853، الرقم الآخر 078-2-9853.

ناخذ اتصال. الو الو، لقد انقطع الاتصال، نرجع نسمع.

0: بيها وانت. اتصال. الو الو يا مرحبا.
1: هلا هلا
0: هلا والله.
1: يقول هسه منشم يعقوب
0: ايه
1: وابنه وسر هدوم.
0: ها
1: هسه منشم يعقوب
0: وابنه
1: وابنه وسر هدوم
0: ايه
1: هم ما ترد بشفاك عين الطف الدوم.
0: الله هذا عماد العمداني.
1: شلون اخوي؟
0: هلا بشاعرنا الجميل المميز الحلو الوسيم الكلهن
1: حبيب. انا مستمتع بالحلقه وطالع بطريق خارجي وكانه الريح تاخذني على بساط من السعاده.
0: الله يسلمك. لعد تمار بينا وشايف عمار ما عرفت تنتظرني. ها حلو تمنانا.
1: عمي انا وين ادري اقول لك الملقى استاذ عمار يخلينا حتى انتهي المصعد ما ننزل منه.
0: يا بعد قلب انت تستاهل انت تستاهل
1: يا حبيبي. يقول يوسف من جمال الدير ذبوش عجب لي هسه اخوتك
0: مالك كبير. الله اي والله ذكرتني بيها لرعد الازرق إيه الله يرحمه نقراها بعدين.
1: يا اصحاب مثلك يوسف لها ويا عاليها صيرني يوسف لها.
0: ايه
1: زليخة تريد يخضع يوسف لها ما يخضع اقرب البري. عامل حكي زين هاي الواد من نظيفه. يقول تشاند قبل لو فاج يشتم هواها.
0: ايه
1: شلون اكتب ليله ويوم يصبح حماها.
0: الله جميل جميل.
1: فجي هذا قتل مع صدق الافراط
0: مو. صاحب الطله الجميله والدم الخفيف التربوي المميز. ممنون من عندك
1: يعني ممنون. سعيد جدا بهذا البرنامج.
0: ربي يسلمك.
1: وما ادري هيجي هيك وانا امشي سويت لي عبوديه على الماشي.
0: إيه
1: شلون صارت؟
0: نسمع نسمع.
1: هيك ما ادري شلون تون شخبطتها على التليفون. اقول جفوفك من حضن نعش لمتني. جفوفك
0: ايه من نعش
1: من حضن نعشي
0: لمتني
1: وعلى موت بعض ناسي
0: لمتني. ويلي الله.
1: ايه لمتني اظهرها يا شيب. شو موصلك؟
0: لمتني
1: قصيت وأثرت يا شيبي.
0: الله عليك الله عليك
1: الحبيب استاذ.
0: ممنون.
1: انا استاذ بهاء طيب دكتورنا الغالي. انا افتح مجال للوادم حتى تستمتع.
0: ربي يسلمك ربي يسلمك.
1: اتحقلقت على الاتصال. اولا مشتاق لك وثانيا اريد الوادم تستمتع بالاتصالات.
0: الله يسلمك. انا بس اقول شغله واحده. هنيال طلابك والمدرسين اللي عندك عليك انت المعدل الحلو. ممنون من عندك. ممنون.
1: فتحنا عيننا على الأدب الشعب ولقيناك كبير من تقول درب الطين يضحك من يمر حفاي.
0: الله يسلمك.
1: وتوادعني بهلا وخدن ترس بوسات ما كنا نتوادع كنا متلاقين طرقاع اللي تراسك على هالطرقاع.
0: حبيبي الغالي حبيبي فدوة.
1: حبيبي
0: ممنون
1: شكرا.
0: ممنون يا روحي.

0: اتصال. الو
1: ليش انقطع؟ اعطيني اتصال اخر. الو بس الراديو نصوح حتى الاشياء تصير زينه والصوت يوصل تمام. الو
2: الو مساء الخير دكتور بهاء.
1: مساء الخير والعافيه. يا مرحبا
2: دكتور ابو احمد. يا شلونك؟
1: هلا وغلا ابو احمد. ميت هلا. ميت هلا دكتور.
2: ميت هلا بيك.
1: شرفت شرفت. نعم
2: بخير.
1: الله يسلمك.
2: البرنامج هذا الراقي حقيقه واحد ما يقدر يستغنى عنه.
1: ربي يحفظكم.
2: بس ما عرجت على عريان سيد خلاص.
1: شلون؟ لا لا حاضر. اي الحمد لله حاضر بقوه ابو خلدون الله يرحمه عندنا.
2: اي الله يرحمه. إيه. ما رجي رجي يا ابو عن هم نفس الشيء. هم مثل نبي يوسف ونبي يعقوب ونبي ايوب نفس الشيء. ماكو إيه. كلها معاناه.
1: معاناتي يا ابو عن شت عن هلا وحداي.
2: هلا والله.
1: بيه الغربه يا
2: ما تعمل له جزع لو قصت علي وبتزدي.
1: اي والله صح لو قصت علي وبتزدي. الله.
2: إيه. انا مو انا حقيقه احب الشعر واحب شعرك انت بالذات حقيقه والشعراء الراقين امثالك.
1: ربي يحفظك دكتور. إيه. انا دائما اقول لك انت تحملنا مسؤوليه بكلامك على البرنامج.
2: الله يحفظك. الله يحفظك.
1: ممنون دكتور.
2: احنا نسمح لنا ودنا الحديث وياك بس نسمح المجال لاخرين.
1: ربي يسلمك ويحفظك. إيه. دكتورنا شكرا
2: والله. انت قامه.
1: ممنون. ممنون من القلب من القلب. اذا صار مجال راح احكي قصه كلش من نوادر ملا مهودر الحلفي. اسمعها دكتور كلش راح تعجبك
2: ان شاء الله. ان شاء الله.
1: محبه كبيره. محبه كبيره
2: ان شاء الله. ان شاء الله.
1: ربي يحفظك.
2: تحياتنا لك والمخرج وكل الكادر.
1: الله يسلمك. الله يسلمك.
2: ربنا يحفظكم.
1: يحفظك دكتور. ممنون ممنون.

0: الو اتصال.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: قبل النوم بعدك طار طارش كلام اخرس لعداد طارش
0: الله
1: بعدك شادر وودي الطارش اخطبت وي ما سرت جنات بيه
0: الله عليك الله عليك
1: نمت وبنار مثلي من تجاعيد يمن عاشور بعدك من تجاعيد
0: الله
1: تجاعيد فرقتك من تجاعيد الهوى مني يفوت يعد نايمي
0: الله هذا حيدر
1: الجميل الحبيب استاذنا الكبير
0: ترى ما يصير ما يصير يعني شعراء البصرة الكبار يتصلون تباعا انا احلق عندي جناحات
1: تمشي بالسيارة سمعت صوت اميزة احمد الحمداني مو احمد الحمداني قمت هيكي على قولتهم هيكي اتصنط على الحديث وجمالي تعرفت احمد الحمداني وانت الاجمل واكيد اثنيناتكم احدكم واثنيناتكم وجوه وقلوب مضيئة وجميلة الله شاهد
0: الشاعر حيدر العيداني أوقف أنا أولا أشعر بزهو واعتزاز ومحبة من شعراء البصرة يعدون البنفسج من محطاتهم هذا واحد واثنين أنه أنت مو تجي وتروح بسرعة أنت من تجي تبقى نسولف وياك وتحكي لنا شعر
1: بالعكس هذا يزيدني شرف أنه أنت نقطة مضيئة استاذ ما اللي ما يعرفك يعني كشخص يعرفك كبس مقدم برنامج لنا انت رائع صراحه احنا شهادتنا بيك مجروحه انت الاخ
0: فضلك.
1: الكبير والشاعر المبدع
0: ممنون.
1: ومثل ما قال احمد الحمداني استاذ احمد تحياتي الى الحبيب
0: ممنون.
1: احنا فتحنا عيننا لقينا اسماء جميله اللي من ضمنها انت روحك الجميله وبقيت هذا العطاء على مستوى الجامعه وانتقل الى السينما والمسرح و كثير من المحطات الجمالية والعلم وانطيت ما انطيت فأنا مو بمحل ما أقدر يعني
0: ممنون والله ممنون جاي تخجلوني
1: إبداعك وجمالك بكلمات البسيطة لكن هي شهادة حق احنا نحبك كإنسان ونحبك كصديق ونحبك كأخ كبير ونحب البنفسج لأن انت ذوقك أجمل من الجميل
0: تحياتي
1: لك ولكل الناس العاملين وياك ولكل متابعينك الحلوين
0: ممنون والله ممنون أنت نجم وفرحانين بك ونشاطك المهم بس توعدني تخابرنا في اليوم تقرأ لنا قصيدة كاملة حيدر
1: بالعكس أتشرف
0: الله يسلمك الله يسلمك
1: تحياتي لك
0: محبة محبة محبة كبيرة محبة

طبعا سعادة كبيرة بصراحة من يخابرون أصدقاء البرنامج، والسعادة أكبر من مثقفي البصرة، إعلاميها، أساتذتها، شعرانا، ومو أي شعراء، جاي نحكي عن شعراء الخط الأول يخابرون البرنامج، وهك يعني بصراحة هذه مسؤولية فعلا مضاعفة. أنا محضر هواي تفاصيل دراميا صح التعبير لشعراء استعاروا القصص القرآنية فيما يتعلق بقصة النبي يوسف والنبي يعقوب، يعني هواي تفاصيل جديدة. ولكن بما أنه أنا وعدت الدكتور راح أحكي لكم هيك قصة عابرة وسريعة، وجمهور الشعر يعرفها، ولكن اللي ما سامحها راح يستمتع بصراحة. راح جاي أحكي عن ملة مهودر الحلفي، واحد من الشعراء اللي ما ينشق لهم غبار تماما. يعني أنا شخصيا وأتحمل مسؤولية كلامي أصنفه من شعراء الخط الأول بالأبوذية، هو اللي بنتحدث عن الاستعارات التاريخية والاستعارة في القرآن، رائع بهن هذا الرجل. وهي دلالة، احنا قلت ملة مهودر، يعني جاي نحكي عن شخص تلقى حافظ القرآن وتلقى مار بقار التاريخ ويقدم نفسه كخطيب، يعني ذن كل نحاويهن ويكتب شعر، شلون يكتبه؟ فمهودر هو نفسه اللي يقول وعباي حركت الثوب بالآهات، وعباي وحملت هموم جمة وضيم، وعباي أظن كلب الكهف من صحت، وعباي وع باي نبح وهل الكهف فزعوا علي. وهو اللي يقول تعارك لو يا مرة بالسوق، بدت حرب البسوس الفتن من شن، بشعر شن شن سواد الليل من شن، خفيف وما صفى مثقال من شن، ومن رمضان نقصت وجية يهجو بها امرأة. وهذا بقصة طويلة بالمناسبة، هي امرأة وطلعت شاعرة والتقت في مكان، وبيناتهم مساجلات كبيرة، الملف بعده عندي جاي يختم ورد قدمه في يوم من الأيام. أرجع السالفة، في يوم من الأيام قاعد بالباب لحد ما غفت عينه ينتظر ابنه لوجه الفجر، ابنه ما جاي، فجاي ابنه متأخر وجه الفجر، فمله ومعروف وكذا، فحاس ابنه مخمور جاي نهاية الليل، فمصيح على ابنه، وابنه ويا رايح، فصايرة رجله فوق، يعني حتى صعبة أحكيها، دافع بيها الملة برجله، فيقل ابنه دست وادي طوى فاخلع نعالاك، دست وادي طوى فاخلع نعالاك، يا عاقل والدين الله نعالاك، نسيت اللي نعى يوسف نعالاك بقميصه وردت ابصاره شفيه.

0: طبعا بقت في جعبتي الكثير من الأبيات والقصص بهذا الصدد، يعني راح أكيد راح نأجلها لحلقات قادمة على اعتبار أن وقت البرنامج انتهى، بس ممكن يعني خلينا نختم العاد. أنا حبيت أختم مسك الختام يكون وياكم. عموما الشكر موصول لكل أصدقاء البرنامج عبر الأثير وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. وجودكم على مواقع التواصل بالمقاطع اللي يسويها عمار بصراحة تعني لي كل شهواي. إذا منتبهين أنا يا دوب ألحق أخلي إعجابات وأرد على بعض الاستفسارات والأسئلة، كذلك الخاص بعض القصص اللي تجي على الخاص مو كلها نقدر نقدمها، لأن تعرفون أكو شكل للبرنامج وأكو مضمون وأكو ليفل للنوعية اللي نقدمها، فاللي يأتي بالسياق أكيد راح يكون في مقدمة الأشياء اللي تقال، واللي ما تنقال فأكيد هي محط اعتزازنا وتقديرنا. شكرا لعمار مشتاق مخرجنا، وشكرا لعلي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة. كنت وياكم أنا بهالكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام يا عمار
1: عبد اسمع جواد شكرا جياش أحبابي وأعز من صحتي صحتهم، أحبابي وأعز من صحتي صحتهم، جفوني ولا ضمايرهم صحتهم بدي يعمت وبلساني صحتهم، اسمعوا وشافوا ولا فزعوا علي.

شخلص يا فرح وش وقت شفتك وتطوقت برامج حين شفتك طريح انا ودواي برشف شفتك تصلش فاي واشفى من المن

0: اشهر قرنصارا علي وين
1: عضاي منين ما ترتاج تلام وعلي وقت المنام هموم تلام المثل روحي غلط يا ناس تلام لانها مفاجل بيهم.

ياما ومرت وذكرت ونشفت رياقي ومرات اعتصم مرات انا بصبري ومرات اتضعضع والوسيع الضيج بي.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: بأكد كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
1: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
4: يا هلا ويا مرحبا بكم.
5: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
4: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
6: بأكد كتير،
4: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة، حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

الحب قاسية ليه بيقولوا شجن ودموع أول حب يمر عليا أدل الدنيا فرح وشموع افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حنعشق تاني